0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: راديو الرشيد 24 ساعة.
1: يما يا يما يا يما يا يما

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

انت وهالهوى ما بتعرف سوا انت.

0: بعيني.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا اكس او اب ستور او جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا اكس، خيارك الامثل.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله كلش سهله. اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
3: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: راجعين خليك
1: إنها التالي توقيت الرشيد أف أم.
2: حساب زناقين من العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة

0: على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: بتونس فيك وانت معايا، بتونس فيك بدل قربك ليا.
1: الرشيد FM 91.5.

خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحكلي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمة او بسمة وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروح جديدي لحظة موت

خد حياتي خد حنيني عمر ايامي وسنيني بس اضحكلي يا حبيبي كلمي او بسمي وتنعيدي قدم لك روحي على ايدي شدد روحي

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام، مع مصرف الخليج التجاري. حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: عم تسمعوا الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
4: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وآني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
2: راديو الرشيد، أينما تذهب.

يا بعدهم يا سراجي.

0: يبعدهم
1: كلهم إسرائيلنا.
0: طبعا كلهم
1: إسرائيلنا.
0: عطني

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام. منصة نوفا اكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا اكس او اب ستور او جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 07783 83 مكرر.

0: 395 والتليجرام AHIS 21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفام، أهلا بكم. الزيدي يعفي سامي السوداني ويكلف حسن العقيلي مستشارا لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك. الخارجية، نتابع قضية مقتل المواطن العراقي بلال على مزاحم في تركيا. مستشار الأمن القومي يبحث الاتفاق الأمني بين العراق وإيران في السليمانية. النزاهة تضبط 6 متهمين بالتلاعب والتزوير لنقل ملكية عقار وتعقيب معاملات في البصرة. مجلس مكافحة غسيل الأموال. العراق تجنب القائمة السوداء من خلال الامتثال للمعايير ومعالجة نقاط الضعف. الدفاع، حققنا نجاحات في ملف حصر السلاح بيد الدولة. وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران لمتابعة المفاوضات مع واشنطن. رغم وقف إطلاق النار، إسرائيل تغير على عدة بلدات في جنوب لبنان. إعلام سوري سمع عدوي انفجارين متتاليين شمال إدلب. ترامب يطلب من نتنياهو وقف إطلاق النار في لبنان. أجواء لهبة ودرجات الحرارة تصل إلى 48 مئوية بعدة محافظات يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، ألتقيكم على رأس الساعة بإذنه تعالى.

0: الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد. ضايج ضايجة بسمع هاي الرشيد FM.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM غير شكل.

0: شكرا.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

منتصف النهر في بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد فم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يعفي سهم السوداني ويكلف حسن العقيلي مستشارا لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك. الخارجية، نتابع قضية مقتل المواطن العراقي بلال على أمزاح في تركيا. وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران لمتابعة المفاوضات مع واشنطن. أصدر رئيس الوزراء علي فالح الزيدي أمرا ديوانيا بإعفاء سامي السوداني والتكليف حسن العقيلي مستشارا لرئيس الوزراء لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك. وجاء في الأمر الديواني أنه يتم تدوير حسن حمود حسان العقيلي من منصب مستشار في هيئة دعاوى الملكية إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، ويكلف الموم إلي بمنصب مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك. ذكرت وزارة الخارجية في بيان أنه بتوجيه من وزير الخارجية وبإشراف سفير جمهورية العراق لدى أنقرة والقنصل العام لجمهورية العراق في اسطنبول، تواصل سفارة جمهورية العراق في أنقرة والقنصلية العامة في اسطنبول متابعة قضية المواطن العراقي المغدور بلال على أمزاحم في الجمهورية التركية. وأكد السفير خلال اتصال هاتفي مع والد الضحية أن السفارة قدمت مذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية التركية وتواصل التنسيق والمتابعة مع الجهات التركية المختصة للكشف عن ملابسات الحادث والوصول إلى الجنات وتقديمهم إلى العدالة. أكدت

بعدما طال التصعيد الأخير مناطق واسعة في الجنوب وصولا إلى البقاع موقعا المزيد من الشهداء والجرحى ومسببا دمارا كبيرا في الممتلكات. أخيرا أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا بأن وزير الداخلية الباكستانية سيصل إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم السبت في زيارة رسمية تهدف إلى متابعة تطورات المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة. وتأتي الزيارة في ظل استمرار المشاورات الإقليمية والدولية بشأن القضايا المرتبطة بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية والدور الذي تطلع به بعض الدول من بينها باكستان في دعم المساعي الدبلوماسية الجارية. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يعفي سامي السوداني ويكلف حسن العقيلي مستشارا لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك. الخارجية نتابع قضية مقتل المواطن العراقي بلال على أمزاح في تركيا. وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران لمتابعة المفاوضات مع واشنطن. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح. اسمعها.

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي عن السلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روحي
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: انت تمشي وياني.
6: اغاني اغاني واكثر الرشيد اف ام. الرشيد اف ام.

موجز الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. الزيد يعفي سامي السوداني ويكلف حسن العقيلي مستشارا لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك. الخارجية نتابع قضية مقتل المواطن العراقي بلال على إمزاح في تركيا. مستشار الأمن القومي يبحث الاتفاق الأمني بين العراق وإيران في السليمانية. النزاهة توجيه بتسريع مراجعة عقود النفط والكهرباء وتقديم المقصرين إلى القضاء. مجلس مكافحة غسل الأموال. العراق تجنب القائمة السوداء من خلال الامتثال للمعايير ومعالجة نقاط الضعف. الدفاع حققنا نجاحات في ملف حصر السلاح بيد الدولة. وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران لمتابعة المفاوضات مع واشنطن. رغم وقف إطلاق النار، إسرائيل تغير على عدة بلدات جنوب لبنان. إعلام سوري سمع دوي انفجارين متتاليين شمال إدلب. ترامب يطلب من نتنياهو وقف إطلاق النار في لبنان. أجواء لهبة ودرجات حرارة تصل إلى 48 مئوية بعدة محافظات يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن.
1: أعلن. على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا اكيد عبر موجتنا 91.5 FM راديو الرشيد.

أكيد راح أكون وياكم بهذا الوقت بالإعداد والتقديم عبير بياتي، وطبعا يرافقني بالإخراج عمار كامل. أي. أنت الوحيد تنجرع بينا ككادر يعني متأكد؟

اليوم موضوع حلقتي يقول كل واحد من عندنا بإطار علاقاته ويا أصدقائه أو عائلته أو كذا، مر يعني دائما ما مثلاً يقولوا له أنت بيك هذه الصفة مشهور بيها من يعني من خلال أصدقائنا. مثلاً أكو خلينا نقول إحنا جروب أصدقاء، هذا المعروف عنه هو إنسان معطاء، ينطي هواية، يصرف هواية، يعني أبو المالات، هاي الصفة مثلا ممكن واحد ياخذ. الثاني صفة جماعة اللي عشتوا شكرا رحم الله والديك دولة ماكو. الثالث كذا منفد، هاي الصفات اللي ممكن تكون هي اجتماعية، عفوني طيبة القلب وغيرها، هاي السوالف لا، صفات اللي هي ممكن تكون اجتماعية دا احكي. فاليوم كل واحد يتصل بي يقول لي لو كان يعني لو انت هسه اليوم حامل خليني نقول يعني لافتة مكتوب بيها أكثر صفة تشتهر بيها أنت، برأيك شنو راح يكون مكتوب عليها؟ كل واحد هسه هيك نفرض أنه إذا كل شخص يحمل لافتة بأكثر صفة يشتهر بيها بين جماعته بين أهله بين كذا، شنو راح تكون مكتوب على هذه اللافتة من صفة؟ تمام عمار، أنت تعرف مو؟ تعرف صفة أنت؟ انت تعرف شنو الصفة ماتك المكتوب عليها؟ اوكي يقول الكرم، طبعا انتو تفتهموها يعني. ها شكو خير، انضربت على راسك بك شي.

0: يلا عدنا اتصال درجة الحرارة 50 يقول رجعت شتوية. ألو
1: عمار يا شجاعة تعملت الإذاعة
0: زين غلطان عيني غلطان بالاتصال
1: زين وين رايح وين عموري قدامك عاشقا
0: شنو أخبارك مصطفى؟
1: مساء الورد شلونكم أخبارك؟
0: مساءك خير عيوني الحمد لله
1: عبورة طيبة جميلة شلونك أخبارك إن شاء الله
0: الحمد لله تمام عايشين
1: إن شاء الله أسبوع جديد وانطلاقة جديدة وكل طاقة إيجابية عليك
0: إن شاء الله آمين يا رب. طيب يلا قل لي لو هسه ايه. أنت تحمل صفة
1: والله أنا ضحكت بصراحة من فرحت الموضوع ضحكت كل شوي لأن يعني عائلتي والمقربين علي أصدقائي وأهلي وناس كلهم اللي يعرفوني يقولون أنت الفارس مصطفى الفارس يعني بكل شيء أسويه تأمن ما عندي عجلة
0: يعني خلينا نقول الصفة اللي ممكن أنت راح تكون مكتوبة على لافتة خاصة بيك إنه هذا شخص بارد
1: بارد يعني مثلاً
0: ردت فعلة تكون باردة
1: على هاي الشغلة وأنا أسويها على كيفي
0: أوكي زين سؤال انت
1: مني بكل شيء يعني بكل شيء بالطلعه باللعب يعني باي شيء يعني انا مثلا اروح لفكان معين على كيفي ما يعني ما احفظ روحي.
0: طيب اسالك سؤال انت تتعمد لاستفزاز الاخرين بهذه الصفه لو انت هيك
1: انا طبعا هيك يعني يعانون مني يعانون يقولون انت فاتك القلب هم بالبيت وهم من اصدقائي يقولون شلع القلب احنا قاعد نشتعل النار وانت ولا يمك على راسك.
0: طيب يعني خلينا نقول الصفه ممكن تكون مكتوبه على
1: حتى بالاكل بالمناسبه يعني العالم تخلص وانا اخر واحد يلا قوم عبالهم اني اكال هو اني اكل على كيف
0: زين
1: اي والله
0: لا الله لا يجمعنا ان شاء الله
1: اي بس شنو انا يعني
0: انا هيك شخص ما اقدر لا
1: استفز اي يعني هو قلت لك انا مربي لهم عله.
0: طيب مصطفى تحياتي لك اتمنى لك يوم حلو
1: الله يسلمك
0: هلا والله سمعت مصطفى على هذا المنوال هاي الصفات اللي اريدها اللي ممكن تكون مشهور انت بها ببيتك او خلينا نقول بين اصدقائك الناس اللي يعرفوك. يلا عدنا اتصال. الو
2: مرحبا
0: اهلا مرحب
2: شلونكم
0: يا بشلونك شخبارك؟ هلا والله ابو هينين شنو ابو هينين جالس سويته
2: اني
0: فعلت لنا هذا الموضوع على عمار وعمار صار له اسبوع الميت حاته وشايل خشمه علينا
2: عمار يا شجاعة
0: سويت ما تقول لي سويت انت
2: هذا ابو علاوي
0: اي والنعم من ابو علاوي
2: ما رجعت الشتوية الله يسلمك
0: شفت حتى تظلون شجاعة رجعت الشتوية درجة الحرارة 50. طيب ابو هيلين شنو راح يكون مكتوب على اللافتة الخاصة بيك بشنو تشتهر بيا صفة؟
2: حروقة
0: والنعم وثلاثة عام واربعة
2: والله انت تعبيرا يعني بس شنو عشرة
0: زين
2: اي والله الصف المحاسب وياي حاليا بالهوية دنبوز
0: اي شنو
2: انا تولى والصف دنبوز
0: حلو اثنيناتكم نفس الشغل اثنيناتكم يعني تشتغلون بنفس المكان. الو
2: نعم
0: اثنيناتكم تشتغلون بنفس المكان.
2: اي نفس المكان سوى
0: الله يساعد الموظفين وياكم والله هاي شركه
2: إيه والله الحمد لله هاي الله
0: يخليك. طيب انا كلش اشكرك تحياتي لك اكيد نورتنا شكرا
2: شكرا
0: هلا والله.

0: ابو الاحمر.
1: يلا عندنا اتصال. الو الو الو الو الو. طيب انفصل انفصل شنو انقطع الاتصال. عندنا اتصال اخر. الو
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: شلونك يا غالية؟
1: هلا والله. انت شلونك محمد؟
2: والله الحمد لله. تحياتي ليش تحياتي الملك المكسر.
1: تحياتنا لك وتحيات ملك المكسر لكم. يلا ما يخالف يا شمس
2: طبعا بعض.
1: اي احكي لي محمد، شنو راح يكون مكتوب على اللافتة الخاصة بيك؟ شنو الصفة اللي انت تشتهر بيها؟
2: سيئة لو صفة
1: ما اعرف انت صفة جميل. تشتهر. سمعت باقي المستمعين لو لا انت؟
2: اي سمعت.
1: اي شنو الصفة اللي دائما معروفة عنك انت داخل عائلتك داخل ويا اصدقائك دائما ما يقولوا لك انت كذا محمد؟ هسه سمعنا
2: ابو الوقفات الصعبة.
1: ابو الوقفات الصعبة. حلوة حلوة. أيوه. يعني صح حلو هيك بس سمعه.
2: لا لا لا لا صح امانة. لا فعلا يعني
1: اي
2: اي فعلا يعني بالوقفات الصعبة لا
1: يعني عينا. تكون موجود. حلو
2: اكيد. أي.
1: فهذا اللي معروف عنك بين اصدقائك وكذا.
2: اي طبعا لهذا السبب يعني
1: يستغلوك
2: علي يعني.
1: فلهذا السبب انت واحد مستغل من قبل الاخرين.
2: اكيد
1: يقول اكيد
2: طبعا. طيب طبعا احنا صاحبنا عمار كامل. شوفين احنا نعرف يا من صاحب
1: ماشي صاحب لو ما صاحب خوش صاحب ما ادري شلون تكون مين. المهم اي شو. طيب انا كلش اشكرك نورتني. شكرا عيوني انت. باي باي. يلا عندنا اتصال. الو
3: الو
1: الو.
3: من وياي؟
1: اه تمام. اطفاء
3: تسعمية وداعش ناين ون ون.
1: اي نعم تخيل يعني دقعة 911 يطلع لك هي اتصال.
3: شلون صح؟
1: الله يسلمك. انت شلونك؟
3: شلون سبتكم؟
1: والله ان شاء الله زين. يعني ماشي
3: ماشي
1: ماشي الحمد لله. من وياي؟ منقذ؟ مو منقذ لا. من وياي؟
3: اي منقذ. اي اي
1: اه صحيح. ايه ايه جاهزين
3: جاهزين جاهزين.
1: طيب يلا منقذ شنو راح يكون مكتوب على اللافتة الخاصة بيك؟ يعني منقذ يشتهر بيك كذا شنو الصفة؟
3: قبل يعني يعني قبل الثلاثين كان شخص طيب يعني كلش طيب ونظيف. طيب ونظيف.
1: اوكي هاي قبل الثلاثين. ورا الثلاثين
3: ورا الثلاثين اللي انا صاحب المساحة للناس انه الناس تجي تسولف كل افكارها وما عندي فكره غلط. ماكو فكره غلط ولا اكو فكره قبيحه ولا اكو فكره قذره لانه الانسان هو عباره عن افكار من ال
1: لا وضح لي وضح لي شنو يعني ممكن شنو نقول الصفه عنها هذه شنو
3: اطول يعني اذا اريد اوضح يعني مثلا يعني شلون
1: لا ما
3: يعني
1: فهمتني قصدي شنو ممكن نكتب الصفه هذه خلينا نقول صندوق اسرار الاخرين او ممكن يكون الاذن المسموع على الاخرين
3: اللي يفهمنا.
1: اوكي
3: يفهم انا شلون اردحكي بيا بيا بيا زاد فهمت شلون يعني زوايا ممكن انا ما اقدر افهمها لانه مو صعبه. فهمتيني شلون؟ فمن يجي يسولف يا منقذ راح يفهم انه منقذ ما راح يحكم عليه انه هذا شخص سيء او زين.
1: اوكي
3: لانه بالاصل الاصل عندنا هنا هو الفكره وليس الفعل. فهمتيني شلون؟
1: طيب فهمتك. لا لا فهمتك. اوكي فهمتك انه انت الاذن الصاغيه بطريقه اللي راح هي تسمع لكن ما تاخذ بغير منظار او ممكن تودي الكلام لغير يعني لا راح تفهمه مثل ما هو بعيدا عن الافكار السيئه اللي ممكن انه بعدين تراودك لا تخلي انه فهمتك. لا لا افتهم. شكرا لك منقذ اكيد نورتنا. تحياتي لك مية هلا باي باي. يا بالمدرب مدرب فرنسا يقول اللاعبي يا جماعة يقولهم لا تعتبرون انه العراق هو منتخب ضعيف ده يحذرهم اللواعيبة تتخيلوا مثلا يعني يعني هسه المدرب قاعد، مدرب فرنسا قاعد وقاعد امبابي قدامه ويقول له لا تخاف من العراق، ترى او سوري يعني خاف من العراق لان هو يعني منتخب مو ضعيف. امبابي تو بس الخير يلا انت استغفر الله. انه
0: الو السلام عليكم.
1: عليكم السلام، هلا والله.
0: شلونك تعبير؟
1: الله يسلمك الحمد لله.
0: الله يحفظك اخوي.
1: من وياي الاسم الكريم؟
0: مجيد حميد من بغداد.
1: اها مجيد، شو انت تروح وتجينا تروح؟
0: لا والله اتصل بس ما اتصل تعبير الله شاهد.
1: عيون نورتنا، عينك بارده هاي اول شيء. لطقنا بعين عيني نورتنا.
0: انت النور الله يسلمك الله يحفظك. عينك
1: يلا قل لي شنو الصفة اللي راح تنكتب على اللافتة اللي خاصة بيك؟ ايش راح يقولون مجيد مثلا ما اشتهر بهذه الصفة بين جماعته وعائلته؟ شنو هي الصفة؟
0: حدي مو اجامل تتعبير.
1: اها خلني نقول
0: كل ما انطي طينته بخده.
1: هو دا اقول يعني تحت شعار كل ما انطينته بخده.
0: اي نعم.
1: زين هذه الصفة مدى تسبب لك مشاكل يعني دا كنت انت
0: اي والله هواي صاروا اعداء لي يا ست، لان اكثرهم للحق يكارهون والله.
1: اها زين والله. تستخدمها ويا الكل بصراحه بصراحه مجيد ويا الكل
0: والله
1: ولا اكو؟ لا
0: لا لا ويا الكل تتعبير.
1: ويا الكل حلو
0: والله العظيم.
1: طيب اني جدا اشكرك مجيد، اتمنى لك يوم حلو. شكرا تحياتي لك نورتنا. يلا عندنا اتصال.
4: هلو مساء الخير.
1: مساء الورد، هلا وسهلا.
4: هلا عبير الورد، تحياتي ليش، تحياتي المقرد.
1: هلا والله، شلونك؟
4: الله يسلمك والله بخير، اذا انت بخير.
1: حياك يا وسهلا.
4: عيونك تسلمين، يلا عيونك حلوة، الله يسلمك. ترى لا ترى عيونك لو تنباع ترى كان صارت اغلى من
1: يا به اسمع أنا أمنيتي تشوفون رياكشنات عمار من وسام يتصل ويأتي أمنيتي. طيب وسام شو راح يكون مكتوب على
4: هو أنا هم أدرب نفسي لأن أنا ما أحب يعني هاي الاجتماعات العائلية أو الأصدقاء، فأنا بصراحة انطوائي ومنعزل دائما يعني ما أحب الاختلاط دائما يعني هيك شغلات، مو بس المقابل يعرفني أنا هم أعرف نفسي بصراحة.
1: زين
4: ايه يعني حتى بالبيت لو مثلا قاعد واحد بالاستقبال او قاعد واحد بالغرفه يعني ما دائما اختلط يعني حتى بعائلتنا
1: يعني الصفه المكتوبه اللي راح تنكتب شنو هي؟
4: انطوائي ومنعزل يعني اغلب الاحيان.
1: انطوائي. طيب كبرت عيني
4: ما اعرف صراحه.
1: شوف لك شارع وسام
4: ما احب هاي التجمعات. اوكي حتى لو قاعد يمهم واسمعهم ما احكي هواي قد ما اسمعهم اني. إذا كانوا أصدقاء أو كانوا عائلتي مثلاً بالبيت.
1: طيب.
4: والطلعات هاي بس المناسبات الضرورية والمهمة يعني إذا عرس أو مثلاً هيك تجمع يلا روحوا يا أصدقاء مثلاً. لا والله هي طلعة عادية ما أعرف شنو يعني قليل مو هواية.
1: أوكي أنا كلش أشكرك وسام.
4: نورتني. مع السلامة. باي باي.
1: باي باي حياك. شو الوقت وياك قودة يمشي شنو؟

0: يلا بعدنا متواصلين وعدنا اتصال جديد. ألو.
1: ألو مرحبا.
0: مرحب.
1: شلون صحتك؟
0: الله يسلمك عزيزي الحمد لله.
1: الله يخليك.
0: من وياي؟
1: وياك مهندس محمد.
0: أهلا وسهلا حياك نورتنا.
1: الله يسلمك.
0: يلا قل لي شنو ممكن يكون مكتوب على اللافتة الخاصة بيك مهندس محمد يشتهر بكذا؟ شنو؟ شنو الصفة اللي أنت تشتهر؟
1: والله أنا من سمعت ساعة راديو ضحكت. وأنا مشهور يعني جماعتي صغيرة بنسوان.
0: عسى وصخام. زين هاي حقيقة لو بس سمعة مو هسه صيت لو فعلا؟
1: لا والله هي كانت باعي فعلا.
0: ايه
1: يعني قبل الحج رحت للحج وإن شاء الله تبت.
0: إن شاء الله.
1: بس ذكرتيني بالماضي يعني.
0: ذكرتك.
1: صغيرة بنسوان.
0: زين.
1: طيب. ان شاء الله تابع علينا.
0: يلا ان شاء الله ان شاء الله احنا شو نريد بعد ان شاء الله بس هي تبقى يعني تبقى هاي الصفه ملزمه بيك بعد خلص يعني مشكله.
1: اي مشكله زوجتي تصيح يا ابو نسوان.
0: طيب مهندس محمد تحياتي لك اكيد نورتنا اتمنى لك يوم حلو. شكرا. عزيزي شكرا مع الف سلامه باي باي. سلطان شنو الصفه؟ أما ابو نسوان؟ لا اي يقول لي
2: حاسد روحي حاسدني

إذن مستمعينا أكيد بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا، وبعدنا اليوم بسؤالي اللي يقول لو كان كل شخص عنده لافتة مكتوب بها شنو، أو يحمل هاي اللافتة مكتوب بها شنو الصفة اللي ممكن هو يشتهر بيها بين أصدقاء بين عائلته خلينا نقول وكذا. سمعنا ما شاء الله عليكم كلها صفات لطيفة وحلوة من مهندس محمد وشيليتكم بس هي ممكن تكون صفات مثل ما مصطفى بداية الحلقة اللي قال أنا الصفة اللي عندي اللي موجودة ومشتهر بها أنه إنسان بارد، يعني ردة فعلي للأشياء هي بصورة كلش بطيئة، حتى بموضوعة الأكل أو طريقة الأكل أنا بطيء، وهذا شيء يعني هو مو مصطنع به، هو هيجي. وبالعكس يعني ممكن في بعض الأحيان أكو ناس يعني تقول مثلا انه هذا الشخص يحمل كذا صفة، هم معتبريها سلبية بس هي جدا ايجابية. يعني هسه من الصفات الايجابية اللي ممكن واحد يحملها انه هو انسان بارد بردود الفعل بطريقة انه هو عنده تأني، يعني اليوم من يصير في موضوع معين هو ما ينفعل ويصيح ويصرخ، لا يحاول بطريقة معينة او بتكتيك معين انه هو يحل المشكلة بالهدوء. الآخرين اللي هو متعود على عصاب والنار وما أعرف شنو، إذا ما تطلع شرايين وجهه تبين بالقصة ما ترام عند الأمور، يحس إنه هذه الصفة هو يملأ صفة البرود بردة الفعل صفة سيئة، بس هي كلش إيجابية على فكرة يعني. ومصطفى أقول لك عمرك طويل مصطفى حسنت للرجال. أرقامنا راح تكون جاهزة لكم أكيد 07-8-02-11-4-1-1-5 و07-8-02-11-6-1-1-7 آسيا سيل 07-70-1-1-4-1-1-5. يعني أنت بس أدفته مع ما إحنا بندخل برنامج أنا ولا سلطان أنت تعاقبنا؟ لا جديات يعني شغل سبلت الله أكبر عليك عجيب البشر هذا، بادي البرنامج بالشتوية رجعت الشتوية مقعدني شنو التيه

0: بس قبل الاتصال سلطان، انت عيد ميلادك شو وقت؟ شهر الثالث. حيل انتظر بعد سنه محضره لك هديه، يعني فيزا وجواز سفر وكذا اشياء، تروح تحج تروح بلكي الله. ها شو رايك؟ ما تريد؟ ما يريد، اكو واحد ما يريد هديه. انطيك اياها هسه يعني قبل شهر الثالث، يعني شنو رايك؟ يريد. يلا عندنا اتصال. اهلو. يلا عبر المسعود. يلا عندي اتصال، هو افتهم قصدي. عندنا اتصال. الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
1: مساء الخير والعافيه علي السلم. سعديك
0: مساءك ورد عزيزي،
1: وعلى السيد المخرج المحترم.
0: شكرا.
1: على جميع المستمعين.
0: تسلم عزيزي. من وياي الاسم الكريم.
1: يزيرون السيد شطبك على طيب.
0: يلا ما يخاف، عذرني ما يخالف.
1: يلا معذوره ست، معذوره. فيك بس شويه مناشده فدوه.
0: وين حار؟ وين حار؟ جت الشتويه ورجعت الشتويه
1: ومطر مطر. 44
0: زين.
1: رش مي على الشوارع. يعني شويه شويه، يعني هيك تحسسون احنا يعني مواطنين من الدرجه الاولى.
0: زين، من يرش مي؟ من قصدك يعني؟
1: يعني الدوله الامانه.
0: اوكي.
1: ست الشوارع كلش حاره.
0: زين.
1: يعني شوية، ها يعني شوية تنزل.
0: يعني ما تنزل هي طبعا، ما لها علاقة يعني، ما راح تنزل
1: ابو حمود. شلون يعني صايب اوروبا وهاي؟
0: هسه احنا عمي الدولة مو خوش وما يسووها، كل واحد بباب بيته خلي يطلع ويرش. هسه انت مو ترشون الدنيا تنطر.
1: انا اطق السريع، انا احكي لك حشور عسل اطر سريع القناة سريع. محمد القاسم هيك شيء.
0: ايه ماشي ابو حمود، سهلة سهلة. ابو حمود شنو الصفة اللي ممكن تكون انت مشتهر بيها؟
1: قلبه طيب
0: ست. لا عوف، احنا ايش قلت ببداية الحلقة؟ عوف وطيبة القلب وهالاشياء. انت سمعت في البداية برنامج لو لا؟
1: ايش ما سمعت غدا يسمع.
0: صفة يعني صفة اجتماعية
1: يعني مصداقية، هي ست هي طيبة القلب المصداقية.
0: ما احنا كنا نصح طيبة القلب يا ابو حمود، والدنيا محترقة برا بالشوارع. كنا نصح احنا طيبين القلب والله العظيم. هسه افتح موضوع كله راح اصح انا طيب القلب. اذا من بده يقتل منه ومن بده يسوي هالمشاكل؟
1: يعني ست المصداقيه هي بالعمل، هي هاي اهم شيء.
0: اوكي.
1: يعني هسه في شخص لما تحسينه كل انت وحده ومتزمي العالم بالمواعيد مالته ويقول لهم هاي الشغله بيها، اقول هاي السياره، هاي الشغله بيها هيك وهاي الشغله بيها هيك. راح تكين هذا الشخص يعني نظيف صادق بعمل.
0: زين. اوكي.
1: راح تثقين بي.
0: طبعا اكيد. اوكي انا هي. كلش اشترك اشترك ابو حمود، نورتنا. تحياتي.
1: حلوه عمرك.
0: هلا باي باي. هلا يلا اتصال. الو. فرصه انطيتك استاذ سلطان، فرصه 3 ثواني فقط. بعد كيفك. يلا عندنا اتصال. وين الاتصال؟ وين الاتصال سلطان؟ وين الاتصال؟ الو الو، راح الاتصال. اطلع اغنية. لا تطلع اغنية، لا تطلع. عندنا اتصال مو.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم وعدنا اتصال. الو الو الو نفسه هذا؟
1: الو الو الو يا معودين. الو
0: يا معودين. اهلا ألو. محمد شلونك؟
1: طيب. الو هلا وشلونك؟
0: شبيك محمد؟
1: شلون صحة؟ اقول لك اني استفزني اول اتصال يقول لي وين رايح وين عمار قدامك. ادري عمار طسه بلوكه
0: هو فعلا هو
1: كهرباء.
0: والله العظيم صحيح عمار طسه بحياه اي واحد عثره
1: يعني صدق يعني وين رايح وين عمار
0: هاي قدامك. العثره اللي بيها فسخه رجل وما تنساها كل ما يقول لك شو وقت مثلا انت اخر مره مثلا تمرضت كذا راح تقول لهم شفت عمار فهو عمار
1: وعليه من ناحيه سهله عمار طسه صديق اسمام والباجي طلع اخوها
0: ما لي علاقه بيناتكم
1: طلع العائله كلها
0: ما لي علاقه بيناتكم بده يحكي عليك ترى ايه. على فكره
1: عادي خلي يشيل مني ذنوب انا براسه راح اطب الجنه
2: ايه. الو محمد
1: اخوي
2: شلونك؟
1: الحمد لله انت شلونك؟
0: شلونك لو سامسونج
2: محمد
1: انت شفتوا اخر اصدار من عمار كامل؟
2: ايش قد حلو احنا بدنا نمشي هسه موجود عبير يمي وسلطان يمي والكافتريا ومتروس احنا هوايه يعني بس تطلع الكندا كلها تفتار ما يلقي ليش واحد وهذا الواحد تجي تحكي وياه يطلع بيه حاله نفسيه ولهذا خطيه محمد عبير ظروفه تعبانه كلش هاي
1: برنامج ترى مدفوع احنا عجه وشنو هالحكي هذا
0: مو صحيح والله انا هم اقول هيك
1: والله يعني وين قيم الاخراج
0: قيم الاخراج وين قيم العادات والتقاليد قيم الاخراج حبيت هاي ما قيم الاخراج جديده هاي خليها بقاموسك قيم الاخراج
1: انا انسان احب الهدوء احب يعني كافي 20 سنه عايش بهوسه استقر
0: والله ما مبين يعني انت مجبر على هذا الهدوء محمد حكي بينات
1: اي والله anyway نرجع لموضوعنا انا يصيحوا لي محمد ابو الوفاء
0: اي
1: لحظه صمت
0: اي والله صوت
1: والله ابو الوفاء اكثر واحد اتواصل واسال واتعنى واطمن
0: لا هذا انسان يعني ما عنده شغل وعمل فضولي ما له علاقه بالوفاء
1: احنا مفترى يعني عليه
0: لا مو احنا دا اقول لك سبحان علي. الله والله والله جديات اكو اكو صفات هي كلش حلوه بس ما ادري ليش نفهمها غلط قبل شوي قلت اني صفه البرود هي كلش حلوه للشخص نفسه اولا يعني اعصابه تكون كلش ريلاكس وشي ثاني يفكر بالطريقة الصحيحة وياخذ القرارات بشكل صحيح حسا أنت من الناس اللي تقول أنا أخابر وأسأل وأطمئن ومن النوع الودود وأتعنى بس الناس يفتهموه راح يقول هذا الإنسان ما عنده شغل وعمل ويحب يحط يحب يعرف شكو ماكو شنو الأخبار وكذا
1: هاي دام يقول هذا اللوجي
0: مثلا ما يمر تحتيه يعني الحمد لله منك
1: لا عادي تحتيه وخلى قيمة للإخراج والإعلام عمار كامل ما خلى اي شيء
0: زين يعني خلينا نقول هذه الصفه اللي انت معروف عنها
1: محمد ابو الوفاء اي والله ابو الوفاء
0: يعني سامعها انه يقولوها جوجه. عليك ولا انت يعني تحس نفسك انه تمتلك هذه
1: انا صفط على
0: صفط على روحي من يقلبني
1: بحدث له صوره انا وجماعتي يقولوا هاي انتم كلكم الدوله كلها مجموعين بغرفه

0: هاي تحكي والله لا يوفقك عمار كامل ان شاء الله ينكسر ظهرك.
1: اقول لك محمد عجب ما رحت للعبه مال قطر وكندا. هو مو كندا هو كندا اي
0: لا مو كندا
1: هو شنو خطيه يعني قطر يعني والله احنا رحنا
0: عم العراق كندا والله
1: العراق رحنا
0: كندا انا شجعت كندا
1: طبعا يشجعون كندا اولا يعني انطوكم بطاقات مجانيه انطوكم مدرسات انطوكم كذا طبعا شو مشجعه غير انت عايش يعني واحد
0: فيزا مطتني
1: اقول لك واحد يعني نايم ويخابرك تعال دول اعطتك 600 دولار شو ما اشجعهم شو
0: قطر فيزا مطتني فيزا زياره مطتني
1: طيب تحياتي لك محمد انا كلش اشكرك
0: مع السلامه الله يخليك
1: باي باي صدق تذكرت شفت لعبتي مال قطر وكندا لا صدق والله لا ترى دمروهم مكاسر الناس تكسرت والعركات كل بين يعني هجمه والثاني لازم اكو عركه وسته مثل الورد يعني احنا رحمه زينين احنا الحمد لله والشكر يعني بس باكر مو باكر ثلاثه ان شاء الله اكو منشور شفته كلش حلو كاتبين العراق وفرنسا اللعبه ساعه 12 كاتبين هذا الوقت لو الاهداف تطلع

0: وعمار من هسه لحد يقول لي ثلاثة أخذ توقعات وما أدري شنو. أصلاً ننسى ننسى الموضوع ننسى تمام. يلا عدنا. ألو ألو ألو.
1: مرحبا استعبير الجميلة.
0: أهلا أهلا أهلا يا الغايب. هلا والله.
1: والله مو غايب لا بس شو ما أدري.
0: شنو
1: يعني شو اليوم ركض ركض يعني قبل الجاي عبير معزل قعد منه وما لحق اخاوه
0: عبير معزل
1: اي بالقران
0: ماشي.
1: اشوف اول ما فتحت الراديو لقيت مشغل صوت عقروق بطال عود حق هذا الله.
0: شنو اخبارك؟
1: اسال علي استاذ عبير. اسال عليكم والله استاذ عمار كبير مشتري من عندنا بيض وطالع بيضه مكسوره
0: خبصكم مو عز ايش راح يخلصكم؟
1: بيضه واحده مكسوره عزه بيضه واحده والثانيه بيها ما ادري شنو طعجه نوب من ورا حتى البيض نزل شلون في النص والله حط رجليه بالمالي يبو سقطها سقطت لا اله الا الله.
0: امير شنو صدق مكتوبه على لافته الخاصه بك؟ امير بشنو تشتهر انت بين اصدقائك وعائلتك؟
1: انا بيش اشتهر
0: يعني
1: اي شو اشتهر والله انا احب اصور. قالوا راح نروح سفره شلون يعني قالوا راح نروح احنا هم الوياي كلهم قدام يعني الستاف مؤمنين بالله وبالله تعالى وقدام نسوانهم.
0: طيب
1: بعدهم بيسولفون فكان المقترح واحد يقول احنا ايش قد العدد فواحد منهم قال امير بس من هسه قبل ما نقول العدد له هاي انت ما تصور وانا راسا كرامتي صعدت قلت لهم ما اجي خربت نص الراحه قلت لهم ما اروح فقلت له يعني انا شنو يعني مثلا جاهل اصور وهاي يقول لي لا مو محرم وانت راح تصور واحنا نريد ندق ونرقص
0: تفضل يعني خلينا نقول يعني. عليك امير النحس
1: مو نحس ابد بالقران يعني لو قال لي بطريقه اسهل يعني بس انا اذا افكر شويه منيت عليهم قلت لهم

0: كذا ماني بداخلي بس واحد يقول لي تعال حسن.
1: يعني شنو صار صفه خلينا نقول؟
0: والله ما صنفوني يعني اند اصور وافضح بيهم ما ادير بال احكي كل شيء
1: يعني خلينا نقول يعني وكاله يعني اخبار.
0: ايه مش من يقولين هيك شيء ايه يخافون ها يعني شرطه انه ورا محرم انشرهم هاي بس باي والله مو حلو هيك يعني انا هسه قدامك ها طبيعتي ايه هاي ما انا هسه احكي اطلع اطوب اسولف يعني ما ادير بال ما اكتم على شيء يعني واضح
1: زين
0: زين ايه فهم ليش انت لازم تسوين حلقه ليش يخفون يعني من شنو يخفون
1: من شنو يخفون من كلام الناس محرم. اللي يقول لك كلام الناس لا يقدم ولا يأخر مثل ما قال جورج والسوف قل له أنت بطران لأن يقدم ويأخر عندنا خصوصا مجتمعنا يعني
0: بس يمنا وكم واحد هذا بالنسبة لي أبد ما لي علاقة فلهذا السبب أشوف يعني أكثر الأمرار أنه أنا واحد ما لي علاقة أنا بحد والله
1: طيب هسه شنو مسالفة المبردة ليش مشغل لك مبردة ما يعرف شنو هذا الصوت
0: منو
1: عمار
0: شغلة مبردة
1: يعني لا هو هسه ما تسمع الصوت المشغلة مبردة
0: شنو قصدك؟ مبردة ولا بزونة خلنا نروح قبل ما يشغلها إنه بنزعج إلى اللقاء.
1: أوكي تحياتي لك كده أموري نورتنا شكرا عزيزي باي باي هلا والله أمير كان هو آخر اتصال بحلقة اليوم مثل ما قلت لكم أكو هواي صفات هي ممكن الآخرين يعتبروها صفة سيئة بس هي كلش إيجابية مثل ما ذكرت لكم وطيتكم أمثلة اللي قال إنه أني إنسان شوية ردة أفعال يعني ردود أفعالي للأشياء هي تكون ببرود وتأني المقابل يقول لك لا أنت إنسان يعني هذه صفة سيئة أكو واحد مثلا دائما يتواصل مع الآخرين يسأل عنهم وأبو وقفات وهاي الأشياء بس الآخرين ما يقدرون يعني ما يقولون إنه هذه الصفة جيدة ممكن يقول هذا واحد كلش حاب يتدخل يريد يعرف أخبار الكل وعنده وقت هو يريد يحكي بالتليفون أو كذا أو غيرها فعموما تحية لكل اتصلوا بينا بحلقة اليوم كانت حلقة حلوة بيكم باتصالاتكم الحلوة شكرا لكم باكر نفس الموعد ساعة واحدة نلتقي وياكم هاي تحيات عمار تحياتي باي باي يعني مو بالضرورة الباي باي ترى

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يعفي سامي السوداني ويكلف حسن العقيلي مستشارا لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك. الخارجية نتابع قضية مقتل المواطن العراقي بلال على مزاحم في تركيا. مستشار الأمن القومي يبحث الاتفاق الأمني بين العراق وإيران في السليمانية. النزاهة توجيه بتسريع مراجعة عقود النفط والكهرباء وتقديم المقصرين إلى القضاء. مجلس مكافحة غسل الأموال العراق تجنب القائمة السوداء من خلال امتثال المعايير ومعالجة نقاط الضعف. الدفاع حققنا نجاحات في ملف حصر السلاح بيد الدولة. وزير الداخلية الباكستانية يزور طهران لمتابعة المفاوضات مع واشنطن. رغم وقف إطلاق النار إسرائيل تغير على عدة بلدات في جنوب لبنان. إعلام سوري سمع عدوي انفجارين متتاليين شمال إدلب. ترامب يطلب من نتنياهو وقف إطلاق النار في لبنان. أجواء لاهبة ودرجة حرارة تصل إلى 48 مئوية بعدة محافظات يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في رعاية الله.
1: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات

0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض والمخرج عمر ثائر من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
1: اليوم شنو مودك؟
2: فانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
2: فانجور.
1: يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا.
2: فانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
2: بانجور. بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصباح.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: ننسى. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بديت؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نكتب شو يعني.

شوية وراجعين. خلي الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأبرز العناوين. الزيدي يعفي سامي السوداني ويكلف حسن العقيلي مستشارا لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك. الخارجية نتابع قضية مقتل المواطن العراقي بلال على إمزاح في تركيا. وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران لمتابعة المفاوضات مع واشنطن. أصدر رئيس الوزراء علي فالح الزيدي أمرا ديوانيا بإعفاء سامي السوداني وتكليف حسن العقيلي مستشارا لرئيس الوزراء لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك. وجاء في الأمر الديواني أنه يتم تدوير حسن حمود حسان العقيلي من منصب مستشار في هيئة دعاوى الملكية إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، ويكلف الموم إليه بمنصب مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك. ذكرت وزارة الخارجية في بيان أنه بتوجيه من وزير الخارجية وبإشراف سفير جمهورية العراق لدى أنقرة والقنصل العام لجمهورية العراق في اسطنبول، تواصل سفارة جمهورية العراق في أنقرة والقنصلية العامة في اسطنبول متابعة قضية المواطن العراقي المغدور بلال على إمزاحم في الجمهورية التركية. وأكد السفير خلال اتصال هاتفي مع والد الضحية أن السفارة قدمت مذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية التركية وتواصل التنسيق والمتابعة مع الجهات التركية المختصة للكشف عن ملابسات الحادث والوصول إلى الجنات وتقديمهم إلى العدالة. أكدت وزارة الدفاع تحقيق مؤشرات واضحة ونجاحات في ملف حصر السلاح بيد الدولة، فيما أشارت إلى أنه لا توجد مدة زمنية محددة لإغلاق هذا الملف، ولفتت إلى أنه يطبق حاليا وفق آليات واضحة للعمل والاستلام والتسليم والتقسيم. قال الجيش اللبناني إن استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان يهدف إلى عرقلة الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار في البلاد. وأضاف في بيان عبر منصة إكس: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على لبنان بعدما طال التصعيد الأخير مناطق واسعة في الجنوب وصولا إلى البقاع، موقعا المزيد من الشهداء والجرحى ومسببا دمارا كبيرا في الممتلكات. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا بأن وزير الداخلية الباكستانية سيصل إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم السبت في زيارة رسمية تهدف إلى متابعة تطورات المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة. وتأتي الزيارة في ظل استمرار المشاورة الإقليمية والدولية بشأن القضايا المرتبطة بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية والدور الذي تطلع به بعض الدول ومن بينها باكستان في دعم المساعي الدبلوماسية الجارية. ختم هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يعفي سامي السوداني ويكلف حسن العقيلي لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك. الخارجية قضية مقتل المواطن العراقي بلال على إمزاح في تركيا. وزير الداخلية الباكستاني طهران لمتابعة المفاوضات مع واشنطن.

0: الربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 في حلقة من على الطريق اكسترا. في حلقتنا لهذا اليوم صراحة راح احكي عن واحد من المواضيع الحقيقة التي تؤرق كثير من الشباب العراقي اللي موجودين، واحنا يمكن حكينا عليها قبل لكن حاب انه اني انوه عليها. عندنا مثل ما مرة من مرات انا طرحت سؤال وقلت هنالك عندنا جيل أخير وهو جيل من 98 إلى يعني تقريبا خلينا نعتبرهم إلى 2020 مثلا أو أقل شوية، اللي هو جيل سمو جيل زي أو جيل زت. هذا الجيل بصراحة يعاني من كثير من الأشياء ويتمتع بكثير من الأشياء اللي هو الإنسان اليوم ممكن اللي أجيال اللي قبلهم ما تتمتع بها، لا واي ولا أكس. هذا الجيل بصراحة باقي بصراعات كثيرة. أولا هذا الجيل جاء إلى هذا الكون أو هذا العالم وهو يعني ماكو يمكن بالنسبة لنا يعني بالعراق ماكو 3 سنين 4 سنين ودخل إلى عالم التكنولوجيا من أوسع أبوابه، تليفونات إنترنت وحرية رأي و خليني أسميها مساحات للتعليم، وجانب آخر وهو المهم بالنسبة إلى الطموحات والأحلام والأهداف التي من الممكن أن تتحقق. والبعض من عندهم اتكل على أنه هذا كل اللي حكيته آني مجرد أضغاث أحلام، هذه ما ممكن يوم من الأيام راح تصير إلا ما هو ممكن يكون فاسد أو حرامي. صراحة أي واحد هسه من الجيزي تقول يا به ترى من الممكن أكو فرص عمل وهذه فرص العمل ممكن تطورك وتأخذك، ويقول لك لا ما أريد، لأن هو ينظر إلى حياته بأنها حياة معدمة منتهية، كمل جامعة أو بدأ في سوق العمل خسر أول مرة وبعد ذلك استسلم، لأن هم خلقهم صغير ذولي الجيل، خلقهم صغير، مو هو خلقه صغير لكن بفعل ما حصل من تطورات أو الكثير من الأشياء اللي هو شافها في هذا العالم. هو فتح عينه على هذا العالم، أكو تكنولوجيا، أكو تطور عالي جدا، أكو أهداف، أكو أبناء جيله في العالم حققوا أرقام فلكية وخرافية من الإنجازات والأموال، فلذلك هو شاف نفسه لأنه هو متراجع أو هو صار كلش بعيد عن تحقيق الهدف. لذلك هو هذا الجيل لجأ إلى أن يذهب باتجاه فرص التعيين، قالك أني بدون أن أنظر. طبعا جزء من عندهم يعني خليني أعتبر أو أنطي نسبة تقريبا تحت النص، يعني فد 40% من عندهم فضل على أن لا يخوض غمار العمل الخاص ويلجأ إلى التعيين الحكومي. كلهم يقول لك دور تعيين، ولذلك انخرطوا من عندهم أكو بعض الأجهزة الأمنية، أكو بعض من عندهم راح الوزارات أجور يومية، يقول لك أنا حتى طلع اللقمة والعلاقة. وطبعا هو أكو بيهم مطالب وأكو بيهم غير مطالب، الأغلب غير مطالب بموضوع العلاقة، لكن هو عاش الدور إلى أنه هو يريد يصير بهذه الطريقة، ويفكر دائما إلى أنه هو يريد أن يتصدر المشهد أو يكون تحت الأضواء. شلون؟ يشوف نفسه إلى أنه هو مظلوم في هذا المجتمع ويريد يأخذ خطوة باتجاه. طبعا من اللي أتعب منه هذا الإحساس وهذا الصراع اللي عنده، أتعب أهله أو المحيطين به أو حتى في أحيان كثيرة هو تعب من التفكير. طبعا أغلبهم عندهم الأوفر ثينكينج، شنو اللي هو التفكير المفرط، يفكر هواية، تلقاه ملبوش، يريد يلحق لو ما يلحق. وعندما تشوفه مع يتحدث مثلا مع شخص 30 أو 40 يقول لك أنتوا جيلكم تأخر، وشنو أنا بالأربعين، أنا أكل يوم أشخاص حصلوا أهدافهم أو وصلوا إلى أهدافهم وحققوا أحلامهم بعمر 25-30 سنة وأنا خلاص لازم أصير مثلهم. هذا الصراع والمقارنة ما بينه وبين الآخرين أتعبته بحق، يعني صدق أتعبته تعب حيل. لذلك كانت واحدة من الصفات التي يتصف بها هذا الجيل هو العيش في الخيالات، أو جزء منهم يكذب، صار الكذب بالنسبة إليه هواية أو جزء من برستيج. لذلك هو لجأ أيضا إلى جانب آخر حتى يعزز الكذب اللي عنده، لجأ إلى الحياة المزيفة،
ليش؟ لأن شاف على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الأشخاص اللي هم عبارة عن حياة مزيفة، وعلى واقع الحال هم أسوأ مما قد نظن. عندما الإنسان يبدأ ينضج، يبدأ يختار قدوة في هذه الحياة، أو مثال يحتذى به، أو شخص ملهم. فتخيل إلى أن هذا الجيل قد يكون الملهم إلى مثلا شخص تافه على مواقع التواصل الاجتماعي، يباوع على واحد كان يقعد ببيتهم، بيتهم عبارة عن يعني متواضع، ما أريد أسمي يعني بسيط، ويبدي يصيح كبس كبس، وبعدين وراها صار موضوع عليه يعني ملاحظات، ما بين الناس تقول غسيل أموال، الناس تقول هذا الإنسان يأخذ دعم من الناس، وطلعت أشخاص، وبعدين ذهب إلى دبي وصار طشة، والعالم تباوع عليه والصور وياه، وإلى صفة بالأخير الآن مسجون. فإذا بالتالي جاء هذا أو جت هاي الصدمة عندما وضع من واحد من ذوي الأشخاص مثال إليه. طبعا نتحدث عن الأشخاص أو الجيل اللي ما عنده مثال أعلى، أو شخص يحتذي به، أو شخص قدوة، يعني خلينا نقول حقيقي. هو يتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي أو المشاهير والمؤثرين، المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي يحطهم قدوة إليه، فتشوف يقارن نفسه بحياة الآخرين. مع العلم هو يعرف كل الزين، وكنا نعرف بعد أن صارت فضائح كثيرة إلى أنه هذه الحياة هي حياة مزيفة، كلها كذب، مبنية على أساس فقط التباهي بالأشياء التي لا يملكونها. فإذاك ودخل صراع، وهذا الصراع كان جدا جدا قوي ومؤذي بالنسبة له. يباوع أيضا من جانب إلى أنه هنالك صور للرفاهية أو حالات للرفاهية المفرطة، وهو لا يمانع أن يكون أحد هؤلاء المرفهين الذين تحوم حولهم شبهات فساد أو كونه سارق. فلذلك قام يبوب بالسرقة أو السرقة، قام يبوبها بسالفة شطارة وحذاقة. فتخيل أنت جيل كامل يفكر بهذه الطريقة، أما من اتخذ التعيين هدفا له فانصدم بواقع حال، راح إلى جامعة معينة ودرس اختصاص معين، كان يعتقد أن هذا الاختصاص يجيب فلوس، لأن هو من دخل الكلية أو من قرر أن يدخل هذا الاختصاص كان الاختصاص يجيب فلوس. بعد نهايته من 4 سنوات اكتشف له أن هذا الاختصاص كان يجيب فلوس قبل 4 سنين، إذن هو لم يحسبها أو لم يحسب أو يرتب حاله على أنه هل هذا الاختصاص سيبقى صامدا في سوق العمل لمدة 4 سنوات أم لا. هاي الحسابات اللي هو يحسبها. طبعا أيضا يشار إلى هذا الجيل، هو لا يستشير ولا يأخذ بالرأي ولا يستمع حتى للرأي الآخر، لأن هو يعتقد أنه هو أفضل وآخر جيل سيفكر بالطريقة الجيدة والحلوة. إذن بالتالي إحنا اليوم كأشخاص أمامنا جيل عنده طاقة، فكرة جيد، أفكار متجددة، كرياتيف، هو خلاق، ومن جانب آخر عنده أهداف، لكن عنده مشكلة باختيار الهدف أو القدوة أو الملهم. فبدأت عند رحلة طويلة امتدت على مدى سنين. بدأت هذه الرحلة بصراع عنده هو بنفسه أو بداخله. عفوا، هل أني أروح؟ أول اختيار هذا أبي يدخل سوق العمل، يقول لك أنا وين أروح؟ طلعت معدل بالسادس. طبعا عندنا نحكي احنا عن تجاوز مرحلة الإعدادية والثانوية وذهب باتجاه، طبعا بالثانوية عنده صراعات كثيرة ما بين يطلع يا أما يتمرقص يا أما يلقى في الشغلة كلش فلتة، يا أما هو عبارة عن شخص طسة لا ويا اللي يرقصون ولا ويا اللي يثابرون. تمام، فبالتالي اكو بيهم
أثناء مرحلة المراهقة تينيجرز من 15 إلى 18 سنة تلقاهم وحوش مال عمل، يقاتل يشتغل ثلاث شغلات أربع شغلات ويفكر بمشروع. اليوم شفت فيديو أنا لأحد الأشخاص وهو أعتقد عمره يعني 28-27 كان يعمل في شركة وراتبه جيد، لكن عندما قرر أن يفتح مشروع هو صديقه كان القرار صعب أن يستقيل. ليش؟ مو استقيل متعافي، بس يقول قمت ما لحق وهذا مشروعي، فلذلك هو تفرغ لهذا المشروع. ويقول أنا قمت أحصل بالأسبوع ما كنت أحصله بشهرين بالعمل. ستقول لي هاش يعني رأس ماله هاي. بالمناسبة الأعمال الآن لا تحت البعض منها لا تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة. عندي شخص صديق سوى مشروع وهذا المشروع راهن عليه لأنه ماكو أحد بالعالم مسوي، تكلفته 5 ملايين. والله تخيل 5 ملايين ومبني على أساس تقديم خدمة للآخرين، هؤلاء الآخرين. تخيل إذا بالشهر الواحد يبيع 20 واحد يطلع 5 ملايين بشهر. بس هو المشروع هنا السالفوين ذاك اليوم شركة في أمريكا كانت لديها دعوة لتقديم أو بدبي سوري والله مو بأمريكا، كانت عندها دعوة لمؤتمر لكل الأشخاص أصحاب أفكار العمل يشتروها من عندك الفكرة. فإذا العمل يحتاج إلى فكرة. انتهت الأعمال الرتيبة، سوبر ماركت، محل حلاقة، أبو قماش يستورد مادة ويبيعها، انتهت هاي. بدأت العالم تفكر كيف تستغل التكنولوجيا بأن تحصل على مال. ولذلك عندنا مثلا طلع نوع من البزنس في المطاعم اسمها المطاعم السحابية، من فكر بها قبل؟ أول واحد جوز فكر بها، بعدين العالم قامت تشتغل عليها. شنو السحابي؟ هاي روح دور عليها أنت بالجوجل. المهم فتلقى بعمر التينيجرز أو المراهقة 15 إلى 18 سنة هو بدأ يفكر بطريقة جيدة من العمل، جوز أخذ دعم من أهله بسيط. فأكو ناس تفكر تقول لك أي مشروع يحتاج له مو أقل من دفتر دفترين، وأكو ناس تقول لك 4 دفاتر، وأكو ناس بدأت مشروعها بمليون دينار عراقي، جابت غراضة من الشارجة حطت لها زوجتها، وأكو بناتنا حبيباتنا العزيزات سوينها سالفة موبايل وما موبايل، كفرات بوركيتات ذني سوالف ترتبها تسويها جنطة تحوكها تحط لها إضافات طب زط تبيعها تشتريها تكلفتها عالية يمكن ما تتجاوز 10,000 تبيعها 20,000 ضعف الربح. فكروا هما. البعض الآخر اتجه خلينا نقول مشت أموره، فذلك ذهب إلى سالفة وهي أن يختار القسم المعين أو الكلية المعينة اللي يدرس اختصاص معين. فانصدم، الأحلام لا تضاهي الواقع. واحد يريد هندسة، يريد مجموعة طبية، وهو عبارة عن إنسان كسول، حصل معدل ضعيف. هذا المعدل الضعيف اللي هو حصله لا يؤهله إلى الانخراط في الكليات الحكومية بنفس الاختصاص. فلذلك وين لجأ؟ للكلية الأهلية. الكلية الأهلية شو تسوي؟ معدل 55-56-57 الدخل هندسة مدني، ويتخرج مهندس وله الحق أن ينخرط في نقابة المهندسين. مجموعة طبية 65-70 إلى حق أن يدخل الطب، وغيرها من الاختصاصات اللي باعت لك الكلية الأهلية حلم، حلم أنت كان في بالك إلى أن توصل وتبدي تحصل على أهدافك من خلال بيع حلي حلم بمبلغ أنت تدفع ثمن 4 سنين، ثم يعني هم يأخذوا منك فلوس ثم ستدفع ثمن مضاعف إذا ما كان أكثر من ضعف لعمر كامل، لأن أنت راح تتخرج ستنصدم بأول عقبة وهي عدم وجود درجات وظيفية للتعيين. الحكومة تعاني من عجز مالي، والحكومة ليس لديها على عدد الخريجين وظائف،
أصبحت مادة التوظيف والتعيين هي مادة دسمة للاستخدام في الانتخابات والسباقات الانتخابية فقط على الورق. بعدين إذا مشت الأمور مادة ولقى تعيين يم ناس أو في دائرة من الدوائر، سينصدم بجدار آخر اللي هو اسمه الرشوة للتعيين. وظائف قامت تنباع براتب 500 600 ألف 700 ألف 400 ألف، تنباع بدفتر ودفترين. إذا تريد تعين أحد تحتاج أن تدفع 15 مليون 20 مليون 25 مليون حتى تتعين براتب 600 ألف وأنت خريج. يعني خسارة مال من خلال انخراطك في الكلية الأهلية، وستخسر مال للتعيين، ثم بعد ذلك ستخسر نفسك لأنك راح تندثر في العمل الوظيفي أو ستنحرف في العمل الوظيفي. شون ستندثر؟ راح تبقى موظف يداوم ساعة بالسبعة الصبح يطلع بثنتين الظهر، حياته تنتهي. بعدين أنت كولد تروح قهوة الساعة بالخمسة ستة العصر، ترجع الساعة بالعشرة بالليل تنام وترجع تعيش هذه الدوامة. ابنية راح تداومين ساعة بالسبعة الصبح مزوقة ولابسة، تطلعين ساعة بثنتين الظهر ويا الدبقة والحر، وبعدين ترجعين تنامين بالخمسة. إذا أمور شوية طيبة وأنت عندك أفكار جيدة راح تروحين جيم، ماكو جيم لأن كل نسمان جماعتنا، تروح تضربين فيلر بوتكس مدري شو تسوين، أو اللي عنده هدف ممكن تبلش بزنس ثاني. بس أنا دحكي على اللي ما عنده هدف. بعدين ترجع تروح صديقتها يقعدن بكافية يقشبن شوية على التليفون، تعلق مدري شنو، تنامي بالعشرة بالدعش، تقعدين ثاني يوم سابع السبعة الصبح تنتظرين. إيش تنتظرين؟ تنتظرين زوج لم يأخذ تجربة العمل الحكومي واتخذ الأهل وصار عنده حالة مادية جيدة، على مود يتزوجك يحقق لك كل الأحلام اللي أنت ببالك. أما الشاب فينتظر واحدة من اثنين، يا أما من خلال وظيفته يستغلها في مجال سحب الرشوة أو التعرف على شخص ما شوغر مامي بحيث ممكن تتبنى، أو يذهب باتجاه سيء. هذا اللي يدور على طموح، بينما اللي عايش ومتعايش ويا هذا الوضع عادي آخر الشهر يستلم 600 ألف يدخل لسلفتين، واحدة ما يسددها والثانية ممكن يسددها. هذه الحياة، إذا أكو غيرها قولوا لي. بينما هنالك شخص ذهب باتجاه واقع الحال اللي هو الوظيفة، ولكن لم يقف ذلك أو ما كانت عقبة في مجال تحقيق طموحه، لذلك هو يرجع ساعة 2 الظهر بثلاثة ينام، يقعد بالخمسة يبلش شغل آخر، شغله الخاص. ما يقدر، ماكو تعيين، ماكو واحد يشغل بشركة واحد من الخمسة إلى 12، ماكو هيك فيلم. ايش عندي شنو؟ مطعم ليلي سياحي أنا؟ سياحي عائلي. المهم راح يبلش البزنس مالته، يبذل جهد بيه، ثم بعد ذلك تجي لحظة إدراك في نهاية الشهر، استلم الوظيفة التي بذل بها جهدا كثيرا وحرقت وقت الصباحي 600 ألف من البزنس اللي فتحها، يقبض مليون مليون وربع. فإذا بالتالي سيكون هناك مقارنة، البعض آخر يبوبها باتجاه آخر، يقول لك منها 600 ومنها مليون ومئتين مليون وثمانمية، خير من الله، وأنا شاب بعدني وعندي القدرة وأنا بنية وعندي الطاقة الكامنة في داخلي بحيث ممكن أدخل. هذا جيزي، هذا أغلبهم هيك يفكر. البعض الآخر من تمرد على الحياة أو تمرد على واقع أب وأم موظفين، فلذلك هو لجأ إلى العمل الخاص. شنو العمل الخاص؟ عمل الخاص مو العمل في الشركات الخاصة، كفرق. لكن هذا كان هنالك دائما سؤال يطرح من قبل المحيطين بي، من هم موظفين؟ هذا الشغل مالتك أو مالتك ما بي مستقبل. شو المستقبل؟ أنه من يصير عمرك 50-60 سنة في حال بقيت وعشت ما عندك تقاعد، وهو ضيع المشيتين، لا مستمتع بالحياة ولا سيستمتع قبل أن يموت. إذن لا الحياة ولا الممات، لا حضت برجيلها ولا أخذ السيد علي، لا هو المستمتع هنا ولا مستمتع هنا، لا هي شايفة عملية صرف وإيجاب ولا قدرة تحقق هدفها ولا حلمها.
ثم بعد ذلك ذهبت هي بارتباطها بشخص آخر، هذاك شخص لديه نفوذ، لديه مال، وممكن لديه مشاريع ناجحة، وممكن لديه هي يخلص لها، لكن أغلبهم سيذهب اتجاه الخيانة. تنظر ببوري، ترجع لأهلها مطلقة أو منفصلة أو زعلانة، وأهلها يقولوا لا تحملي الخاطر الجهال. إش دعوة هلقة سوداوية أستاذ سلطان باتجاه جيلزت؟ والله بيهم ناس عكس أنت تحكي أنت، صحيح بيهم ناس عكس الدا أحكي تماما. كان عندي أنا مشروع، وهذا المشروع احتاجيت شخص يعني يبلش لي، وإنما يسوي لي فد شغلة أنا كانت ببالي. اللي سوالي هذا الشغل واللي تشتغله شركات، والشركات لازم تكون شركات يعني عنيفة، واللي كان تكلفته لما سوي لي هاي الشركات مو أقل من 150 مليون دينار عراقي. جاء هذا الشخص انطاني أفضل من الشركات، والله أفضل، وبسعر 40 مليون دينار عراقي، 110 مليون فرق. هذا الشخص اللي احكي عليه سوالي هاي الفلتة وانه بقترح عليه وحدة لخ. تخيلوا هذا الشخص عمره 25 سنة، فرق بيني وبينه جيل، تتخيلون؟ واحد عمره 25 سنة عنده شركة، ودخل الشركة أرباح خلال 4 أشهر 45 مليون دينار، والتنفيذ يعني تكلفة عليه، أنا متأكد يعني أنا عندي أرقام، بس يعني تكلفة عليه فد 10-15 مليون. إذا 25 مليون صافي له، بس هاي 25 مليون، هاي 25 مليون جهد، فكرة، وتنفيذ خلاق. فأنت تصفن، شنو بده يصير؟ ليش هذا الجيل زد؟ هنالك صراع شيء ما يشبه شيء. كانت جيل اكس والجيل واي يختلفون، حياتهم ماشي على سيستمايتك، 1+1=2، 2+1 = 3، 1+1 ممكن اذا صار 0.1 يطلع 1. بس بالتالي هل من المعقول 1+1=0؟ تقول لي شلون؟ اقول لك اذا 1 بالألف + 1 بالألف = 2 بالألف، والقيمة العددية إلها تساوي 0، لأن هي قريبة للصفر. فتخيل أنت هذا الجيل بهذا الصراع هو يعاني الكثير. زين، أكو صدمة أخرى واجه هذا الجيل. هو كان يعتقد مثل ما كان أبوه أمه إخوانه جده قرايبه أصدق أبو أصدقاء، جيل اللي هو سمعه أو شافه من خلال تجارب السوشيال ميديا، إنه إحنا كنا مثلا أني دخلت كلية، والكلية كانت مسائي وبأقساط أدفعها حكومية، بس إيش قد كان قصتي؟ تخيلوا 125 ألف، اللي هي اليوم سعر وجبة بمطعم سنة كاملة أدفعها أني، الآن سعر وجبة بمطعم. في ذلك الوقت كانت تقريبا الظاهي فوق 300-400 ألف، يمكن 500 ألف، يمكن هيك يعني الظاهر هيك رقم. بس قولي الكلية أهلي إيش قد قصتها بالسنة الوحدة؟ 4-5 ملايين. هاي بعد نسم الله بالطبق، بعد لا ماكلين لا شاربين لا لابسين لا طالعين لا جايين لا دارسين لا ماخذين ملازم لا مسوين امتحانات لا كوزاء، بعد كل شيء ما مسوي، بسم الله الرحمن الرحيم مالتك مو أقل من 3 ملايين بالسنة. فتخيل تعين ما عندك فرصة، كليات أهلية باعت لك حلم وأجور عالية، تخرجت طلعت إلى جيل أو إلى حياة السوق أو حياة العمل أو سوق العمل،
طلعت لو أنت محمل ومثقل بالمصاريف الكثيرة التي صرفتها. طبعا أنت نحكي هنا عن أنت مكمل متوسطة إعدادية بالحكومي دفعت بس بالأهلي، احكي لي اللي جابها من الأذان للأذان دفع أهلي، ما بين ابتدائية أهلية متوسطة أهلية إعدادية أهلية لحد ما وصل للجامعة. إذن هو جيل مكلف، يقال إلى أنه هذا جيل زت هو الأكثر تكلفة في معيشته والأقل حصولا على المال. ليش؟ لأن هذا الجيل يخلق أو خلق شيئا جديدا اسمه تكنولوجيا أو انتقال تكنولوجيا كبيرة، لكن عندما ظهرت هذه الحالة ما كان عنده فلوس. من استفاد منها؟ الجيل قبله اللي هم بداية التسعينات والثمانينات. من تأثر ولكن بقى الخوف عنده هو جيل السبعينات والستينات والخمسينات. تخيل. فلذلك أنت تلقى حتى جيل الإكس أو الواي، عفوا جيل الواي اللي هو ثمانينات وتسعينات شو آخر التسعينات، هذا الجيل تلقاه أيضا في صراع، والصراع كبير ما بين المواكبة والحفاظ على الأرث أو المحافظة على الأرث. المهم أرجع لجيل زت، كمل هاي كل التفاصيل، وصل إلى مرحلة قال لك أوكي، واحد بيهم يفكر يقول لك أنا دا أشوف أرجع وأذكر على نفس النقطة اللي قالها، إلى أنه هو أحلامه كبيرة والواقع يختلف. البعض من عندهم يجي يفكر يقول لك أنا أريد أسوي مثل ما أول واحد سوى مطعم سحابي. أكو واحد يفكر بي أول واحد أجوي الجماعة قال لي مخبر عاقل، شنو مطعم سحابي يا شبيك، مطعم وفاتح محل ويدفع ضريبة وإيجار وعمال ودنيا وما دي يلحق وما دي يربح، شنو سحابي شنو أنت؟ قال لي أوكي أنا راح أخلص من تكلفة الإيجار وراح أخلص من تكلفة الالتزامات المالية باتجاه الجهات الرسمية وأبلش ومطعم وسوي لفات الحق ربعك حالي حالة بالعربانة هيك يحكون هم، بس أنا أكثر كواليتي أفضل أكثر جودة أعلى والفكرة أفضل. هذا مو صحيح، هم قالوا له هذا مو صحيح، إذا مو محل

الناس تعرفك. شو تعرفك؟ شنو التطبيقات؟ ضع هاي الجملة المحبطة. أنت صاير على التطبيقات، أفرض قطعة والنت، شنو قطعنا؟ غير كورونا والعالم ممدامة والإنترنت عندنا فول. الإنترنت أصبح جزءا من حياتنا شئنا أم أبينا. تشول اليوم تشول، هاي عندي أصدقاء يطلعون بر بر بر، يطلعون يجيبون، هم عندهم يسموها سنارة، عودة كل كبيرة بها أنتين بنص البر بنص التشول، ويسحب الإنترنت. إذن جودة الإنترنت أو وجوده أصبح جزء من حياتنا. فلذلك تخيلوا أول واحد فكر بالمطعم السحابي ضحكوا عليه جماعته. اليوم أصبح واحد من أشهر المطاعم أو أشهر أنواع المطاعم هو المطعم السحابي. أنا داخذ بمناسبة نموذج، هواي أكو أعمال أخرى. ذاك ما أنا أشوف بنية فاتحة تجهيزات محل، والله عجبني الفيديو اللي سوته من عام 2021 يمكن كانوا 3 22 صاروا 7 8 الى ان اصبح عندها 70 موظف في 2026. هسه مو عفه مو متعافيه، اي طبعا سوت هيك ايش ما درينا، الله اللي يدري. جوز غسيل اموال، غسيل اموال ليش ما تكون ربح؟ ما اللي يغسل؟ انتوا شايفين واحد يطلع بالتلفزيون يقول انا ايش تغسل فلوس؟ غسيل اموال ثاني بعد وين اكو غسيل اموال؟ ويا هاي الادوار الرقابيه عند الحكومه والتفاصيل ما انفضحوا. وبالمناسبه صار الموضوع الحابل بالنابل يروح بهاي السالفه، تخوف تنتهي انت يشحطوك جوا الذبن بقدين اربع مرات يلا تطلع. فالعالم قامت ما تاخذ بهاي الطريقه، لا تفكر تقول لك انا كشخص اليوم ابلش مشروع على نظافه هسه قد تسول له نفسه بعدين ما اعرف، بس بالبداية لا طبعا. فلذلك العالم بدأ يختلف، جيل زد أصبح جيل مختلف تماما، جيل زد تغلب علينا جميعا. إذا تغلب علينا من ناحية أنه من الأجيال المحبطة، مو المحبطة المحبطة، فهو تغلب علينا من الأجيال الكرياتيف الخلاقة التي تجيب أفكار خارج الصندوق، تغلب علينا. إذا من الأجيال لديها اندفاع كبير جدا من أجل أن يكونون أشخاص ذو أهمية، تغلب علينا. لكن تغلبنا عليه بشيء واحد، وأعتقد هذا الشيء هو يسجل لباقي الأجيال. هذا الجيل تغلبت عليه الأجيال السابقة كلها إلى أن هم كانوا واقعيين، والواقع مخلوط بقليل من الحلم والأمل. هذا لا، بنى حياته كلها على أساس هذا الموضوع. والمشكلة اللي صارت عنده إنه هو أول ما يجي يفكر، هسا عند أحكيكم عن النسبة الكبيرة، أول ما يجي يتخرج أريد تعيين، تلقى طالع مظاهرة بتموز بحزيران بآب، الدنيا حارة هسا تلقاهم ذاك اليوم طالعين مظاهرة شكبرها ضخمة قبل يمكن أسبوع. الخريجين القدامى، شنو القدامى قدامي والله؟ دول شنو جينا قدامى؟ طلعوا الخريجين المتخرجين بال 2015. يعني تخيل واحد من 2015 اليوم ملاقي تعيين وما ماخذ فرصة، يعني ما مبلش بعمل. أنت من 2015 لو بكل شهر تربح لك 500,000 عام 100,000 هم هاي 1,200,000 بسنة، من 11 سنة هم هاي 12 مليون، هاي كل شيء ما مسويته، 100,000 بالشهر رابح لك 100,000 بالشهر. زين مو انت عندك استهلاكات اللي هي حياتك، بنطرونك، اكلك، لبسك، مكياجك، سيارتك، شنو؟ بس هذا الجيل يفكر بطريقة يريد يصير قنبلة ينفجر مباشرة. زط بط، اهلا السلام عليكم، ركب التاهو، مرحبا شلونك، اخبارك، طقت الجيك لاز. منو اثر عليه بهاي السالفه؟ واللي هو ما اعرف اني هو هذا ميكس ما بين انه هذا الجيل هو ذكي جدا وغبي جدا، شلون ما اعرف. هو يعرف يعني عنده رؤيه معينه للافكار، طبعا مع العلم يسجل عليه كلهم لا استثني منهم احدا الا القليلين او الا ما رحم ربي،
حياة الاجتماعية الحقيقية ضعيفة جدا. هو ما عنده حياة اجتماعية، لذلك تلقاك بيهم قليل فئة تقعد يلبق لبق بالحكي بس تحسه حافظة، وأكو بيهم كثيرين والله سوالف ميتينج تقعد بيهم اجتماع يحكي بالشغل، بعدين تقول له إيه شنو أخبار الشغل، شلونك أنت، سويت شنو، متزوج، هاي إذا صافني متمت حياة اجتماعية ما عنده. فإذا بالتالي تخيل هذا طالعين ذولي الخريجين القدامى، لا انتقاصا ولا تقليلا منهم، بس أنا لو خريج بال 2015 ولليوم ما لاقي تعيين يا قاعد شق وطميني، ليش أطلع مظاهرة؟ أنا من 2015 لليوم محصل تعيين، عام 2010 2005 من أنا تخرجت، 2005 لليوم 21 سنة ما محصل تعيين، علش عايش؟ شلون شلون شلون ماشي حياتي؟ عندي بزنس خاص بي، عندي بزنس وخير من الله وماشي ومشيني بالحياة، ليش طلعوا ياهم التظاهرات؟ شو تسوون طالعين انتو؟ الوعود طبعا وعود، يوعدوكم كل شيء ماكو، وغير واقع الحال يقول ما اقدر اعين. فهمت الفكرة؟ فاذا بالتالي انت ايش منتظر تبلش بمشروعك؟ شنو المشروع؟ شو اسوي؟ هاي عندنا ابسط شيء، وما عندهم فد مشروع كلش بسيط وما يحتاج له هواي، راح اشترى له سيارة اشتغل تاكسي. ليش التاكسي هو مهنة؟ شنو مهنة؟ شنو هاي المهنة؟ هي مهنة، مهنة لمن اضطر عليها، اي بس انا احكي لانسان عنده طاقات يشتغل تاكسي. وهم من اكو بيهم، هم اكو بيهم ذول الاشخاص سوفت فكرة جديدة بالتاكسي، بعض الافكار تجي لك عيني والله جيل بالقرآن عنده دماغ ما حد شايله، بس ما ادري ليش هيك ظالم نفسه. واحد من الاشخاص انا دائما اذكره هذا، عنده تاكسي ويشتغل تطبيقات، تطبيقات ليش؟ لان كواليتي الناس شوية تختلف، وعنده منتوجات يبيعها داخل السيارة. مرحبا شلونك اختي شخبارك، اهلا وسهلا، وين الفلان مكان، اهلا وسهلا، يقعد هاي موجود شوفوا. بعدين يقولها اختي يعني ممكن اخذ من لحظة بس ارد اسولف لك عن منتجاتي، طبعا على السريع يعني تدري بناتنا اول ما يحترم نفسك عيني من الزوجان على كيفك، مو احنا العجيج، بس انا عندي منتوجات، شيء منتوجات والله، هذا المنتوج باي، هذا المنتوج باي، هذا المنتوج يراويها، اوكي عجبك تشترين، تشتري، يبيع منتوجاته من خلال عمله كسائق تاكسي. شخص اخر اتفق مع احد الشركات او اتفقت ويا احد الشركات، هو تاكسي ويفتر، حطوا لوحة إعلانية على السيارة مالته، تنشوف احنا بالشارع هاي اللوحة الإعلانية هو ياخذ منها نسبة. فكر واحد يشتغل تاكسي بس شو مسوي؟ ما ماخذ هاي مال خطوط ويروح الصبح ويرجع بالليل ويدزم هاي، لا هو متخصص بنقل البضائع اللي هي جماعة التوصيل. كان علشان اشتغل وفرفر بالشوارع ويا دوب القالي كروة لو ما القالي كروة، لا اتفق ويا 4-5 اصحاب مشاريع انا وصل لهم التوصيل، شايفين انتو التوصيل كله ب5000 ماكو، لو 3000 لو 5000 يكمل له هو 10-15 توصيلة باليوم، 45000 في 30 مليون و350، حلوة صح؟ احسن من الوظيفة. يفتر 20-30 اذا كل واحد كل مشوار هم سويها قواطع، هم ناس تاخذ رصافه، ناس تاخذ كرخ، ناخذ هاي، خلي عمي يوصل له باليوم، اذا بذني باليوم يوم يشتغل كامل طبعا بس لهم، خلي 7-8 ساعات، وكلهم جماعه التوصيل، ناس تطلع ب 10 الصبح ب 11 ب 12 ما تشتغل ال 10 ل 11 بالليل توصل غراض، هم حلوه. باعوا شلون انت تفكر شلون تخلق من نفسك رجل أعمال. أعرف شخص التقيت به مرة بالصدفة قال لي أنا كان عندي سيارة واحدة واشتغل بيها توصيل، بس شي يوصل هو يوصل مطار أو بعد استغلال الفرص. شلون تفكر؟ قال أكو هواي مغتربين يجون للعراق ما يندلون، يروحون بيت أهلهم بيت هاي، على وش ياخذ كروة وتاكسي وهاي، أنا أودي وين ما يريد
ونحسب باليوم 75,000 لو 100,000 فشي هيجي. بس شو وقت تردون؟ بالسبعة الصبح. بالسبعة الصبح أنا وياك 18 ساعة. هو الولد قال أني يمكن 75,000 إلى 100,000 18 ساعة عمل. احتاجتني ساعة، احتاجتني ساعتين، احتاجتني يوم، ما عندي مشكلة. أنا وياك 18 ساعة، شو وقت مدق علي أوديك. فقال لي شو عندي سيارة واحدة اللي أنا أملك 6 سيارات ومشغل 3 عليها أخوتي يعني أخوان عنده، و2 ولد عمي و1 جيراننا مشغل على ذني السيارات، أنطيهم راتب ويوصلون العالم. قلت له زين كلهن يعني بسم الله ما شاء الله عليه كلهن يشتغلن؟ قال لي والله أستاذ يعني ما أبالغ إذا أقول لك ما توقف عندي السيارة. قلت له حلو. قلت له زين هاي صيانة ما صيانة؟ قال لي لا أنا أشتري السيارة زيرو أبقيها عندي 2-3 سنين تمشي لها 50,000-60,000-70,000 أبيعها وأشتري سيارة لغزيرة وشغال أذني. وأنا لا تطبيقات ولا دنيا، عندي صفحة بالإنستغرام وصفحة بالفيسبوك ويعني أخذ من عندها المشاوير. وعندي هسه حاليا عندي زباين، قال حتى من الصفحة قليل يجوني هسه يعني قليل أخذ العفو، بس أنا عندي زباين اللي هم ثابتين ومن واحد لواحد تدرون. فكر بطريقة مختلفة. باش أقول لك ناس تفكر، ناس تعرف، ناس تدرك. فلهذا خليني أقول لكم إياها أخيرا، جيل زت تعيينات ماكو، وهو مصر أن يتعين، وهذا التعيين ما راح يسوي له شيء، بس مجرد أن راح يلزم ويلجمه عن أي عمل. فلذلك هو إذا كان يريد التعيين راح يدفع كل شوية فلوس حتى يوصل للتعيين، وتالي التعيين 600,000. ما الهدف إذن؟ راح درس بالكليات الأهلية، والكليات الأهلية باعت لك حلم، باعت لك الحلم. الحلم هذا اللي باعت لك إياه كلف عليك أنت كشخص مو أقل من 3 ملايين بالسنة، 12 مليون أنت دفعت إضافة إلى مصاريفك اليومية، خلينا نقول وصلنا إلى 20 مليون. اشتريت أنت حلم، أضغاث وأحلام اشتريتها بعشرين مليون. لما خلصت وتخرجت انصدمت إلى أنك قد تكون غير مشمول بالتعيينات. زين، هاي المصاريف اللي أنت تدفعها بأجور عالية جدا من قبل الكليات الحكومة الأهلية، هي تقدر أنت تبذل جهد أكثر. أنت لوصولك إلى مرحلة إن ما حصلت معدل راح تروح للأهلية، هذا أكبر تكلفة عليك أنت. فلذلك تدفع أجور جدا عالية على وفق حلم قد يتبدد في لحظة. اختصاصات اللي أنت تريدها مو كلها موجودة بالكليات الأهلية، لأنك اختصاصات أنت عاجبك تدرسها، لكن من تخلص الاختصاصات رحت اختصيت باختصاص يخبل يجنن، واحد من اختصاصات الروعة والموجود بالعالم، تجي على أساس التعيين أو العمل تلقاه ما موجود بسوق العمل. هذا موجود في أماكن أخرى. إذا ما كان أصلاً موجود، يعني ذاك اليوم شخص جاني مهندس قال لي تدري في نقابة المهندسين ماكو مسمى بنقابة المهندسين شيء اسمه هندسة حاسبات؟ أكو هندسة كهرباء حاسبات، هندسة كهرباء أمن سبرا، ماكو. تخيل أنت نقابة المهندسين إلى الآن ما محدثة أساسات التسميات، فشون الدولة؟ زين، هل فكرت ووصلت مرحلة أنت إلى أني يعني أشتغل هسه حاليا خلي أطلع لقمتي، خليني أبدي بمشروع الخاص وبعد ذلك إذا جاني التعيين هلبي، ما جاني خلاص أنا ماشي بالمشروع ماتي. كم واحد من الجيل زد فكر أن يبلش مشروع الخاص مالته؟ تحشيني وتتحجج برأس المال، ناس بلشت بمليون ومليونين وثلاث ملايين. أنت عندك استعداد تشتري تليفون بالأقساط، تروح تشتري لك آيفون سعره 1.5 مليون، بس ما عندك أنت تبلش مشروعك 1.5 مليون. عندك فلوس تروح تدايم منها ومنها وتنطلب العالم تفتر عليك، عم تشتري لك سيارة سعرها 30-40-50-100 ورقة، بس ما عندك تبلش بمشروع بدايته ب 15 مليون. أنت ما تفكر، تفكر فقط بتفياكك قدام العالم، ديكورات الله وكيلكم.
شنو المبلغ اللي يجيك انت

انت كشخص من اجهزت وتقدر تقول ابلش بمشروع. وفق اللي اشوفه ما يحجون اذا مو اقل من 50-60 مليون. اجهزت يرد يصير مدير عام مباشره، يرد يصير مالك مكان معين وعنده سكرتيرات وموظفين وكلهم يقولوا له صباح الخير الصبح استاذ شلونك عيني، واكو واحد يستقبله بالباب ويخلي له مكان يطبق بالباب على كيفك. هذول تحكي عليهم بهذه الطريقه وصلوا لها من اثنين، اما مثابره وعمل وجد وافكار خلاقه، أو كان هو عبارة عن إنسان مرتشي وغير نزيه وحرامي. ياهو منهم تريد تصير أنت؟ هتقولي الحرامي طبعاً، أدري بيك تقولي الحرامي. حرامي طيب، وبعدين وأهلك شلون إذا لقفت؟ مدى شوفهم دي يقعون واحد واحد. سمعة لن تنشر بفلوس. اليوم الحد اليوم إحنا نحكي بيه، أكو ناس لما نقول عليهم فلان نقول فلان اللي أهله أبوه باق فلان شي، أمه باقت فلان، طبعاً حتى لما تقام باق أخوه باق أخته. السمعة لن تشترى ولم تشترى يوم من الأيام بالمال، تغطى بالمال إيه بس ما تنشرى. فإذا بالتالي جيل زيت أصحى على نفسك، أصحى على نفسك، أنت تملك من الطاقات الشيء الكبير، عندك أفكار تجنن، عندك طاقة وعمل ومثابرة وعقل يعني يوزن بلد. انطلق إلى سوق العمل، بلش مليون مليونين بثلاث ملايين، بلش بس بلش، أخذ أول خطوة والباقي على الله. وعلى الله مو بالسلب، دير بالك، لا، الله سبحانه وتعالى سيبارك فيما تبذل من جهد. ولا تتوقع العمل مالتك أول يوم تفتح ثاني يوم تبيع ضعف، لا ماكو هيك فيلم. يراد لك تصبر، ما أنت خلي بالك إذا قعدت بالوظيفة راح تصبر 7 سنين لحد ما تصعد درجة وظيفية وعد راتبك يصير من 600-730 ألف. ما الضرر أنت تبلش بعملك؟ فكر سوق العمل، أنت جيل يعرف شلون يسرج، شلون يبحث. أحسب أقل عدد من الخسارة، اللي ما يفكر بالخسارة ما يربح. لذلك هذه الساعة أمامك، ابذل جهد، كن مختلف، وابدأ هذه الحياة من عندما انتهى بها الآخرين. نلتقي على خير، باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يعفي سامي السوداني ويكلف حسن العقيلي مستشارا لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك. الخارجية نتابع قضية مقتل المواطن العراقي بلال على أمزاح في تركيا. مستشار الأمن القومي يبحث الاتفاق الأمني بين العراق وإيران في سليمانية. النزاهة توجيه بتسريع مراجعة عقود النفط والكهرباء وتقديم المقصرين إلى القضاء. مجلس مكافحة غسل الأموال. العراق تجنب القائمة السوداء من خلال الامتثال للمعايير ومعالجة نقاط الضعف. الدفاع حققنا نجاحات في إملاف حصر السلاح بيد الدولة. وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران لمتابعة المفاوضات مع واشنطن رغم وقف إطلاق النار. إسرائيل تغير على عدة بلدات في جنوب لبنان. إعلام سوري سماع دوي انفجارين متتاليين شمال إدلب. ترامب يطلب من نتنياهو وقف إطلاق النار في لبنان. أجواء لهبة ودرجات حرارة تصل إلى 48 درجة مئوية بعدة محافظات يوم غد. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
4: أغاني. وأكثر. الرشيد FM.

تريدني أبعد وأخليك، يعني تريدني من بالي أنساك، لك لو أنت بحلم بعيوني مريت أحس روحي تذبني وتمشي وياك. هل قد ما عشقك تدري شي يصير؟ أذب شوف خيالك لو لمحته، تصور من عفتني بدونك بجيت ونشفت الدمع ولقيتك انت.

توقف وانا باريك، واذا ارمش عليك يجن جنوني، واذا بظهر وقفت من شوق والله اريد بظهر انا الزق عيوني، وهسه تريد اعوفك انا والغيك واغير فطرتي ومن باله شطبك، قريتك صفحة أولى بدرس الأشواق، غير أقدر أمل منك وقلبك.

من فارق هالعيون حبيب وداعتك اسأل علي عفت عيني تطيح وما تميت وشلت طيفك أنا وشديت بي وهي الغيرة بي تزعلك ليش قابل غيرتي محسوبة غلطة ثوبك لو تحرك الريح انهار وقصان القلب وعليك حط وقصان القلب وعليك حط

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يعفي سامي السوداني ويكلف حسن العقيلي مستشارا لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك. الخارجية نتابع قضية مقتل المواطن العراقي بلال على أمزاح في تركيا. مستشار الأمن القومي يبحث الاتفاق الأمني بين العراق وإيران في سليمانك. النزاهة توجيه بتسريع مراجعة عقود النفط والكهرباء وتقديم المقصرين إلى القضاء. مجلس مكافحة غسل الأموال. العراق تجنب القائمة السوداء من خلال الامتثال للمعايير ومعالجة نقاط الضعف. الدفاع حققنا نجاحات في إملاف حصر السلاح بيد الدولة. وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران لمتابعة المفاوضات مع واشنطن رغم وقف إطلاق النار. إسرائيل تغير على عدة بلدات في جنوب لبنان. إعلام سوري سمع عدوي انفجارين متتاليين شمال إدلب. ترامب يطلب من نتنياهو وقف إطلاق النار في لبنان. أجواء لاهبة ودرجات حرارة تصل إلى 48 درجة مئوية بعدة محافظات يوم غد. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-3-3-3-9-5 والتليجرام AHIS-21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهميان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: تمشي وياني.

0: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد فام. الرشيد
1: هواك محتاج الشماني.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف وزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 075-500-600. للبريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.

0: الجديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

وانتهت ذيك العلاقة الدافية اللي كانت قوية. لا إلك أنا صفيت، لا صفيت أنت.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكثر والفرحه اكبر. 600 الف دينار عراقي يوميا لعشر فائزين، 6 سبائك ذهب اسبوعيا موزعه على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات بي ام دبليو اكس 1 موزعه على 6 فائزين سنويا. اما الجائزه الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد.
5: كل الحب والتقدير إلى إذاعة الرشيد ومستمعيها، يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

uno. وانا مو يلي فوق

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطلها.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026، الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح. هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي لكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يرادي سولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك. الله يحفظك. نكتب شو يعني

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

مساء الحب، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا أكون مهيمن الأبيض، رافقني الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا، جاليتنا في وسط المونديال. أريد أعرف أنه شنو هناك الأجواء. ألف تحية لهم وأتمنى لهم الصحة والعافية. مباراة الكل بانتظار، مباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب الفرنسي. واليوم المنتخب الفرنسي حقيقة أنه تصريح ديشامب، شوي خلينا نبديها بالمونديال، تصريح ديشامب، التصريح كان مال واحد حاسبها صح ومال واحد دارس الفريق العراقي بشكل قال لهم لا تستهينون بالفريق العراقي. فريق اجى للمكسيك وغلب بوليفيا 2-1، ولعبوا مباراة تحضيرية مع اسبانيا وتعادلوا 1-1، وكانوا جيدين. باش قال لهم كانوا جيدين في مباراة النرويج لحد دقيقة 72، وكانت النتيجة 2-1. قال لهم عندهم عناصر جيدة ويلعبون بطريقة صح بسيطة، يقصد هي طريقة شوية يعني مهمة، كأوروبيين مستوياتهم تختلف، فأنه عدم الاستهانة بهم. كل التوفيق لسود الرافدين حقيقة في هذه المباراة، مباراة كلش راح تكون مهمة. قبل شوية هولندا فازت على السويد 5-1 غير مباراة، والآن تجري ألمانيا مع الساحل العاجل اللي هم الجودوفار. طيب اليوم خلي نسولف وخلي نحكي في فقرة المايك إلك، وأيضا عندنا فقرة اللي هي راح نسولف فيها اللي هي المصالح. يعني أنت صديقي إذا أكو مصلحة، أنت مو صديقي إذا ماكو مصلحة، أنت أقاربي إذا عندي مصلحة وياك، بس أنت مو أقاربي وما أعرفك إذا ماكو مصلحة. خلينا نسولف ونتناقش أنا وياكم أو عموري على 0964-770-11-4-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7 ونسمع تحية عموري وبعدها متواصلين.

0: عندنا اتصال. الو الو الو يا هلا. الو يا مساء الخير. انقطع الاتصال. صوت ما انا تاري هذا يضحك عموري والله. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب. جاليتنا العراقية في أوروبا أمريكا كندا أستراليا يقدرون يتواصلون يعني على الواتساب. اتصال عندنا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: إبراهيم الورد شونك؟
1: أنت الورد عموري عطرة حبيبي
0: يا قلبي أنت يا يعني بيك. بس نصير الراديو إبراهيم حباب
1: مو تأمر
0: أمور. لا لا لا, لا.
1: عشاكي والله ودعتك انا صيري لك وانا صير روحي يمي.
0: لا حبيبي لا
1: قلبك حبيبي.
0: شونك؟
1: خير عساك بخير
0: يا قلبي انت.
1: وين مين نبلش شنو الامور؟
0: اقول لك صدق العراق وفرنسا ايش تتوقع؟ فكر فكر يلا جاوبني.
1: لا المتنبئ اللبنانية قالت المنتخب الفرنسي يفوز على العراق 12-0.
0: كذب المنجمون ولو صدقوا.
1: المشكلة الوقت اللعبة 12 الصبح.
0: شنو 12 الصبح؟
1: 12 بالليل.
0: اي ب 12 بالليل. اي
1: لا ايش اقول لك انا؟
0: مو تقول 12 الصبح.
1: اي طبعا استاذي مو تعتبر 12 الفجر. لا شنو
0: صحيح صحيح اتفق اتفق.
1: هاي شنو اللي عندك هاي حجي المفروض يعني تعرفها.
0: اقول لك هي اثنين على ثلاثاء لو ثلاثاء على اربعاء.
1: لا لعبة الثلاثاء على اربعاء.
0: ها
1: اي اي نعم يعني هي تعتبر الثلاثاء اللعبه.
0: بض عافي عليك. صح صح صح, صح.
1: اي نعم
0: صح. نعم صح صح, صح. انطلاقتها صافره الانطلاق الثلاثاء.
1: اي
0: تعبر دقيقه الثلاثاء. تعبر دقيقه الاربعاء صحيح.
1: اي ما اخليك تختلف علي اليوم ابد.
0: لا بالعكس وللعلم معلومتك حلوه.
1: احسن
0: ليله الثلاثاء على الاربعاء عافي عليك. اي ما انت كنت دايخ بيها. اي
1: والله استاذ يعني ما اعرف بس ان شاء الله بلكي نطلع النتيجه مرضيه على الاقل.
0: يا رب.
1: اي والله كل شيء بريد
0: يا رب.
1: احنا دائما نحب هاي الحسابات المعقده. فوز وبعدين تعادل على مود ذاك يخسر حتى ابن عم الخياط يعادل حتى جيبه حتى لو صعد. اي والله العظيم بتمنى ذيك المره ولد يقول لي ها معلوماته بالطوبه مو صحيحه.
0: لا انت مو معلوماتك انت معلوماتك حلوه بس انت كان مالك خلق.
1: والله استاذي هو من قال راح معلوماتك بالسبعة الصبح واحد يبغى لعبه يلا بشرحك ادري شنو دوام.
0: صح
1: والله ما ادري.
0: صح صح صح
1: نوبة حتى انترنت ماكو يعني كل وسائل الحياه ماكو.
0: شنو بالسبعة الصبح على يا هيدا تقول غزك
1: الباكر باكر بسبعة الصبح اليابان وما ادري منو.
0: ها اي تدعم طبعا طبعا ايوه
1: ان شاء الله فكست انا اروح انام لو
0: لا لا ما حد ما حد يباع بسبعة الصبح ما حد يباع حاخذها مني عندي.
1: ايه اجيب لك يعني حتى ما اعرف والله ما اعرف
0: بس إيه. انا اقول لك من صارت مال بوليفيا تتذكر بايش ساعه اللعبه كانت؟
1: بالسبع الخمسه وكسور
0: يا الناس كلها سهرت خطيه او لا وقت وقت التليفون انا وقت التليفون بوقت تتذكر
1: اني بالكسره يا باوع الناس راحت بشغله راح اضربها مريوق معدل.
0: اي
1: بعض الناس هاي شبيه ما العلم قلبي يعني قلبي كان ويا العالم بصراحه.
0: اي زين

0: زين اي ان شاء الله خير. يلا بركي تطلع النتيجه مرضيه يا رب.
1: يا رب والله يا رب.
0: اي ماني حكيت لك الحكمه مال فيلم تروي، بس اخاف محمد كندي يعيب عليها.
1: ها
0: طبعا طبعا يقول لي تفلسف
1: لا
0: ابو البجامه.
1: لا ما يتراولك يتراولك.
0: اي وبالنسبه للمايك الي
1: قول
0: الشارع العراقي اصعب من مواجهه المنتخب العراقي الفرنسي. اي شارع العراقي مصير له يعني.
1: لا صير لا لا بس شنو شنو شنو اللي صار يا اخي
0: لنا والله اكو فيك اكو فيك هسه انا وياك نتسابق إيه؟ وشنو يلا خلي ابراهيم مو يخفف انا ما اخفف هناك انا ما اخفف يصير الصدام
1: صدوق كذب يابا ترى مو مو مضمار
0: ودعتك
1: شلون شغله هاي
0: اي والله هسه هذا ذبه يعني
1: اوكي والله صدق على قولت شوف على قولت عمر عنده شيء صحيح يقول له لو تسوي اربع حلقات على مود السياقه هم ما يفيد
0: شنو اربع حلقات
1: عم يا والله العظيم استضافينا استاذ وليد وحكينا على لايت الضباب والحلقه انتشرت وهذا
0: سنه كامله حجي
1: شنو سنه كامله سنوات
0: سنه كامله سنه كامله سنه ضوئيه تسوي على السياقه في العراق للاسف
1: الا تسوي
0: احنا سباق بكل شيء سباق
1: اي لا والله العظيم على قوت عمور يقول انا قمت اخاف السوق والله تخوف
0: هسه اسواق معروفه مال الفاكهه بالكراده ما تقول اسامه تقول اعلان وكذا وهاي السوالف اي حجي الناس تتغاوض صدق كذي
1: اي انا اقول اعلان لو لو لو المدير عبال اعلان يا عيني اي
0: شو السالفه سوالفكم بعد ذيك الناس تتسابق تتسابق هيك واحد ضرب الدعاميه مال العربانه مالتي وقعت يا معود تعال سوي تخفيض شيء قام يضحك والله مستعجل اي والله ما حد ياخذ غير نصيبه وداتك
1: طبعا
0: لو تركض جري الوحوش غير رزقك ما تحوش
1: صحيح
0: هذا مثل مصري عن قول الإمام علي عليه السلام اللي ما يجي على بالي
1: طيب طيب
0: وبالنسبة لصديق المصلحة تحياتي ما أريد أشيل ذنوب أريد أروح أنام وطول ثاني
1: صديق المصلحة شلون تعرف هذا الإنسان مصلحتك يعني
0: هو طبعا بس بمصلحته يخابر
1: بس بمصلحته يخابر حلوة يا عم
0: حسان أنا اللي أطبق السيارة وين أطبقها ما أدري صار مرتي أنا افتر والله كريم
1: شوف لك جراج بمول شي
0: وين بمول
1: والله شنو جراج حلو بالمول وكلش حلوه واسعه
0: اه اي تمام يعني انا اروح المول اقرب شيء لمول العراق وانا ساكن بالكراده داخل
1: اي
0: تجيني اروح اطبق بمول العراق
1: بيتها واخذ تاكسي وتعال
0: بسويها انت وانا اجي وراك ما يخالف
1: انا ما انا رجال وين وين مكان اوقف الناس يحبوني يعرفوني سهل
0: استقرها التوفيق ماشي تمام اوكي ماشي وانت اللي ضوجني مالي اليوم مالي واحد
1: والله لا والله ما ضوجك والله بالعكس بس يعني انا اشوف هاي الامور مال الطبقه سهله اطبق قدام محل اقول له يا ابا بس من رخصتك ما يقول شيء
0: صدمت
1: والله ما يقول شيء هذاك هم طبقت قدام محل مال ورد
0: انت الورد حبيبي فاكيد يخليك تطبق
1: والله ولا حكي
0: شلون هاي
1: اشكرك حبيبي انت
0: لا تقول لاحد حبيبي يا ويد علي شوكت
1: حبيبي
0: ورد الغالي
1: يا هلا ابو ابراهيم
0: الو حبيبي
1: هلا بيك

تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب، وألف تحية إلى كل من يسمعنا وكل من ينضم ويانا على 0964-7700-1-414-1-50-7700-114-115. بالبداية اليوم شوية احنا نسولف على كأس العالم، بما أنه حديث الشارع وحديث الساعة أنه بالنسبة لمباراة منتخبنا أمام المنتخب الفرنسي، وطلع تصريح ديشامب اليوم واللي أثار جدل حقيقة واسع. هو اليوم طلع دا يمدح الفريق منتخبنا الوطني، دا يمدحهم وقال لا تستهينون، وقال ترى هم جوا للمكسيك وفازوا على بوليفيا. هل هي مسألة خدعة؟ ويعرف هذا الفيديو راح يوصل إلى اللاعب العراقي والجمهور لو أنه دا يحكي من كل قلبه. رأيكم في هذه المباراة، شو تتوقعون راح تكون نتيجة؟ ممكن احنا يتكرر عندنا سيناريو اللي هو سيناريو السعودية والأرجنتين، من نزلت الأرجنتين مترهية قدام السعودية في كأس العالم 2022. تخيل هذا كأس العالم، هذا بدنا نحكي عنها المباراة قبل 4 سنين، صار ذاك اليوم سالم الدوسري سجل على الأرجنتين وفازت السعودية 1-0 على الأرجنتين. هذه من المفارقات، فممكن انه انت تفاجئ لان هم ما لاعبين وياك حتى لو يشرحوا لهم، طالما ما محتكين وياك راح ممكن انه انت تفاجئهم. ان شاء الله يا ربي انه عاد اخذ تصريحات واخذ تحيه حب وسلام لكل الاصدقاء لكل لا هم مواصلين اليوم، يعني دابا اليوم هولندا يعني والسويد العفو على مستوى عالي، يعني لاعب ينفرد قدام الجول حتى ما يخاف. تخيل يعني البارحة المنتخب المغربي، يعني تحياتنا له، يعني صراحة أنا والله افتخر، يعني المنتخب المغربي فاز على اسكتلندا، اسماعيل سيباري نفس الطريقه اللي سجل بيها قدام البرازيل البارحه، خدع على الحارس بحساب سوى روحه على اساس يناول الكره، يعني او ينطيها كره عرضيه وشاتها على الحارس بكل قوه وسجل. يعني هيك مستويات عاليه وقعوا ويا بايرن ميونخ، هاي هيك مستويات عالية. يعني أنا أتمنى، إحنا حرامات عندنا خامات حلوة، عندنا إمكانيات، عندنا مواهب، أتمنى إنه شوية إنه إحنا نركز، أتمنى إنه بعدين شوي خلنا إحنا كلاعبين منتخب، تحياتنا لهم، أنا محبتي بيهم دا أحكي، إنه شوية نعوف السوشيال ميديا والله العظيم، يعني ركز عوف السوشيال ميديا، عوف شي يقولون، عوف التعليقات، مهمة دولية هاي. فكل التوفيق إن شاء الله حقيقة. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب على 0964-7700-1-114-115. شون العفو عموري، اليوم احنا نحكي على المصالح، زواجات المصلحة، صداقة المصالح، أقارب المصالح، جيران المصالح، الأخوة اللي تنبني على المصالح، زملاء بالعمل مصالح، وغيرها وغيرها. فالمصالح مع الأسف حياتنا صارت مصالح. خلينا نسمع من عمو.

هاي ذكرتني بالمثرودة. اي أيوة والله هسه يعني اكو دي ياكلون المثرودة ولا وما يدرون شنو الضيم من ورا المثرودة. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء وللأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0-674-77-00-11-415-0-8-0-2-11-6-11-7. وألف تحية لكل من يسمعنا وكل من ينضم ويانا. بالنسبة للجالية ألف تحية لهم. وشوي خلينا نسولف ونحكي عن بالبداية. احنا بدنا نحكي عن بما انه هسه كأس العالم، فأنا عندي سؤالين راح نروح إلى جانب الرياضي ونحكي على كأس العالم وتفاصيله. وشو توقعك لمباراة العراق وفرنسا؟ الكل يعني ايه طبعا احنا ما راح ناخذ اليوم بشكل مكثف، وراح نحكي ايضا على المصالح او بالاخص انها مباريات المونديال. فشويه نريد ندردش همينه شلون تشوفون المونديال، من الفريق اللي قاعد تشوفه قوي، شنو الاشياء اللي الحلوه. اريد اسمع من عندكم انتو او من عندك انت على 0-7-7-0-0-1-1-4-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7.

0: تواصلون وياكم على 0574-0011-115-0782-116-117. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0774-0011-115-0782-116-117-0964-11-6-117. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، الحياة مع الأسف هواية صارت بيها مصالح. عندنا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: حبيبي وعليكم السلام. بس نصير صوت الراديو.
1: شلونك
0: يا قلبي
1: حبيبي؟ اريد هذا سيد جلال عرس الله اخي.
0: شلون العفو؟
1: على ما تحكي شويه عن عرس الله اخي سيد جلال.
0: بالبدايه منو ويانا؟
1: اني مركب من بنغلاديش.
0: مين؟
1: من بنغلاديش.
0: انت لا، انت مين قاعد تتصل؟
1: نعم،
0: انت مين قاعد تتصل؟
1: لا راجل.
0: شلون؟
1: الو
0: الو حبيبي.
1: ها عيني
0: انت من ويانا بالبدايه؟ اسم حضرتك؟
1: انا اسمي مرقي. مرقي من بنغلاديش، تشجع العراق.
0: تشجع العراق؟ انت عراقي؟
1: ايه انا عراقي. هو جاي.
0: يا هلا بيك، يا هلا بيك، هلا بيك.
1: اريد احكي وياك موضوع مال هذا البولشي سيد جلال.
0: نعم. شلون؟ ماذا اسمع؟ فقدنا الاتصال. عندنا اتصال اخر. له
2: الو.
0: الو، محمد من كندا.
2: استاذ مهيمن،
0: شلونك؟
2: اني تمام
0: يا قلبي. انت
2: شلونك؟ ادري اني اريد عندي عتاب بسيط وياك.
0: وياي؟
2: اي انت وياك شخصيا.
0: تفضل قول.
2: شلون تقول ابراهيم حباب؟ منو قال لك حباب؟ ابراهيم موك احتر.
0: حباب فقير ابراهيم.
2: لا والله ضجيت، يعني انا تدا سوق واسمع من تقول ابراهيم حباب نص الراديو. قلت لا يا الله استاذ مهيمن انت كبير، هذا شنو تقول له حباب؟
0: لا لا لا
2: مو حباب.
0: اصدقائي احبهم انا.
2: صار صديقك. الله كم انت كبير. تحياتي العموري.
0: شلونك؟
2: انا زين الحمد لله.
0: شو الاخبار؟
2: والله تمام.
0: اقول لك شنو ذاك اليوم المباراه مال كندا ويا المنتخب القطري في فانكوفر، ليش ما رحت؟
2: بعيده استاذ مهيمن، سحبه واحده تقريبا 5-6 ساعات. بالرغم انه انت تقدر تقدم على الاتحاد الكندي، بس عنوانك هاي انت انه مواطن كندي قبل يعطوك التذكره فري.
0: شلون؟
2: على الاتحاد الكندي من تقدم اكو ابلكيشن تعبي، يعني فورمات يطوك التذاكر فري، لانه شعب مو يمه السالفه. ما له علاقه.
0: زين.
2: ما له صدق ما له علاقه بالطوبه. شلون فازوا 6؟ ما ادري، بس بصراحه شجعتهم.
0: لا لعبهم حلو كان يعني للامانه.
2: ايه بس هسه الضجه الصايره بال يعني دي يحكون بيها مال كاس العالم هاي فقره الاربع اشواط، انه الاستراحه ما كل 25 دقيقه.
0: انا وياها.
2: انت وياها تدري ايش يصير بيها؟ يسوون بيها فلوس.
0: اي عادي، خلي يسوي قصدك اعلانات وهالامور. انا وياها. تعرف ليش؟
2: راحت المتعه، لانه دا يصير رتم كلش قوي وبمكانات ما تريد، يعني لا تعطيهم استراحه. جو طيب والامور طيبه وملاعب مكيفه وما له داعي الاستراحه دي يضيع.
0: لا الارتفاع يعني درجات الحراره، ترى البارحه عندك من الطاقم التحكيمي ويا مباراة امريكا واستراليا صار عنده حاله مثل شلون احنا نقول مثل التعب الارهاق جهاد هيك صار عنده.
2: زين شنو معناتها تخلص العشر دقائق واللاعب نزلوا يا بدنا نلعب صفر يا حكم ينتظر اشاره من البث التلفزيوني يخلص اعلاناته يا الله يرجعها.
0: اي هاي مو هاي انا مو وياها بيها صح.
2: وانتشرت فيديوهات هوايه الجمهور يصور وبنفس اللحظه يصور اللعبه لايف مطلع اعلانات واللاعب واقفين ينتظرون صفاره الحكم اكثر من دقيقتين.
0: زين انت تعرف ايش قد السعر الدقيقة للاعلان الواحد في مباراة كأس العالم في الاستراحة؟
2: استاذ مهيمن عسى ما تكون مليون دولار. هي بالاول بالاخير كرة القدم هي لعبة الفقراء.
0: لا احنا هاي انا وياك انا اتفق هنا انا وياك طبعا.
2: ايه يعني سووها بلايم.
0: لا قبل حبيبي لعبة الفقراء. اليوم الفقير اللي ما عنده ما يقدر خطيه يباع كأس العالم. صار انا اقول لك خلف الله على المقاهي والمطاعم.
2: انت تعرف
0: كله مشفر يا ابي شنو.
2: لا مو بس مشفر. التذاكر ليش صارت هيك غاليه؟ عرفت شنو السبب؟
0: لا
2: فتحوها مثل الاستثمار مزايده.
0: أيه؟
2: شلون الاسهم. اي والله استدز لك تقرير بالعربي تسمعه. في حال انه صار تدري ايش قد وصلت اللعبه النهائيه على المزايده اليوم
0: ايش قد شده من ايش قد قالوا
2: 230 الف دولار التذكره.
0: هي بيها كامري تخبل. والله
2: والله والله يعني هسه ادز لك روابط وشوف.
0: والله بيها كامري. اقول لك بيش الكامري مو لا دعايه ولا شيء. كامري بالنايلون
2: بتيز.
0: والله صدق تحكي ما يصير.
2: حقيقه يعني صارت مع الاسف.
0: وللامانه هو صح دخلت بها الشغله يعني يعني اعلانات وتجاره بس هو كنسخه قويه
2: لا نسخة. هاي مال أمريكا؟
0: إيه هذه نسخة كلعب ومباريات حلوة.
2: بك تنظيم مو حلو.
0: ما يعني هذا ما يعني ما رايح لهناك. زين شنو رأيك بالصديق المصلحتي الأقارب بالمصلحتي؟ أكو أخ مصلحتي تدري بيها هاي السالفة؟
2: هي بعد هذا موضوع أهم دار أناقشك بيه. بالنسبة للمصلحتية.
0: زين.
2: حياتنا العمار كامل.
0: اي
2: بالنسبه هي تجي يعني الانسان العزيز عليك انه قلت اخ صديق زوج زوجه اب ام يعني الاقارب الكلش انسان عزيز عليك من يقطع وياك تقول خلص مصلحته وراح
0: صح.
2: بس اذا مثلا اجاك خلينا نفرض ابو بواري صلح لك البوري باليوم خلص
0: هذا واحد هذا ما يعني انا هذا ما قريب علي ابو البواري اني
2: اي بس ارجع بالاخير انه الانسان القريب عليه ايش ما يبدر من عنده ياذيني سواء صح. زين او شين
0: صح.
2: اي فالمصلحتي كلش اذيه. تحياتنا العمار.
0: شلون تتعامل ويا المصلحتي؟
2: والله بالمثل.
0: يعني شلون يعني سوى عنده مصلحه وياك انت ايش عندك وياه؟
2: حتى لو ابتكر لي مصلحه من جوا القاع اي شيء المهم اضوقه نفس الشيء.
0: انت تتعامل ويا الانسان يعني العقاب من جنس العمل.
2: جنس العمل يعني شلون اشرح
0: لك يعني المعامله بالمثل.
2: اني دائما استخدمها بالمثل حتى ما اطلز مع نفسي
0: حتى وان كانت بطريقه العقوبه
2: يعني عاقبة؟
0: ايه
2: اذا عندي قوة وصلاحيات استخدمها عاقب ليش لا؟
0: لا انا ما اعاقب انسان.
2: انت قلاص ما يمطيته
0: هذا وذاك واحد لا ذاك واحد ذاك شنو كان مال قلاص المي؟
2: كان يكرهك
0: ايه
2: خانك يكرهك وخانك والثالثة شنو لازم نرجع نلعب مافيا.
0: زين
2: اي قلت لك وعدك قلاص ما قلت ما اعطي.
0: لا ما قلت لك ما اعطي
2: خانك.
0: لا ما قلت لك ما اعطي هنا أنا يعني بما معنى انه انا ما اعطي يعني ما راح يموت من العطش.
2: للموت
0: لا ايش دعوه لا للموت لا خلي يعني عود يكرهوني وهاي لا
2: هي لعبة
0: ما اشوف باوع
2: هي
0: لعبة. اي بس انت تقول لي بالواقع واحد يستنجد والله لو ما اعرف شو مسوي لي يعني يستنجد يريد مي ما انطيه.
2: انا قلت لك انت سالتني عقاب انا إيه اذا عندي صلاحيات وقوه انه عاقب المقابل في سبيل مصلحته. شوف رجعنا على المصالح ومصلحتي بالاول ليش لا؟
0: العقوبه في اليوم ناخذ العقاب العقوبة من تكون تعاقب الشخص على مود يتعلم مو يتأذى.
2: لا هذه شيء أذية واحد يعني خما
0: طبعا.
2: اي لا طبعًا لا طبعًا. عقوبة هي على قولتك بالضبط. اي يعني من تعاقبه اي حتى يتأدب
0: زين
2: يمشي على العجين ما يلخبطوش.
0: ايش تتوقع لمباراة منتخبنا ويا فرنسا؟
2: والله ان شاء انا دائما اتفائل بالخير
0: يا الله،
2: واتوقع يعني ان شاء الله غلطة النرويج راح نستفاد من عندها.
0: حلو، عجبتني هاي المفردة، عافية والله.
2: ايه احتمال يعني، لانه لواعبنا هسه ترى وصلوا مستوى مو مال يعني، اتوقع بعد الفوز على بوليفيا وتعادل اسبانيا وجربوا النرويج وشافوا مستوى اللعب اللي ده يصير، ان شاء الله ان شاء الله ما يخيبون ظني يعني نستفاد من غلطة النرويج ونطلع بنتيجة مرضية. اكو لعبة من اللعبات احنا خسرنا بيها، اتوقع ويا من ويا الاردن يمكن
0: زين
2: بهاي مو بهاي التصفيات، العفو بتصفي مال كاس اسيا خسرنا بيها، بس طيب. الجمهور حيل وقف وياهم لانه لعبوا حلو، لعبوا قوي
0: صح.
2: مال كاس العرب اتذكر 1-0
0: صحيح،
2: مو تتذكر هاي اللعبة؟ فاتوقع راح يصير ويا فرنسا نفس الشيء.
0: اذا عادلنا المنتخب الفرنسي هنا راح تصير ثقه ويصير امل عندنا ويصير وايد تفاصيل
2: ننساها. بس انا مثل ما قلت لك باحد مشاركاتي بعد اندلينا الدرب
0: يا الله
2: داعتك، بعد اندلينا الدرب وان شاء الله كل 4 سنين العراقي يلعب تشوب هناك
0: ان شاء الله يا رب.
2: اي وهي شوي شوي العافيه بالتدريج
0: ان شاء الله.
2: وابراهيم محباب وتحياتنا العمر
0: هاي بعد، هو انا انتظر على الساعه الثانيه اشوف شو يقول.
2: نايم هسه ابراهيم
0: مو بالله
2: هو نايم هذا بطيبه بعد وين يلحق.
0: محمد انا اشكرك،
2: انا اللي اشكرك يا غالي،
0: نورت
2: طيب
0: حبيبي، هلا بيك.

تواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية، ألف تحية لهم، ومتواصلين وياكم، وألف تحية بالنسبة إلى صداقة المصالح. أكو هذا الشخص اللي تشوفه أنه يعني من عنده مثلا مصلحة معينة تشوفه يبقى وياك فد 4 أيام أسبوع خلص، ويسأل عنك وشون انت هذا، بس خلصت المصلحة مثلا تحويل سيارة مثلا، رأسا يختفي. انا ما احكي انه انسان ما تعرفه، انسان ما تعرفه تلقائيا عندك شغلة تقضيها وتروح، هاي ما لي علاقة. انا احكي اقارب مثلا، انا احكي مثلا تشتري سيارة من اقارب، اي وشلون الاهل وشلون كذا، اقول لك فلان بعده ما اعرف ايش لا ما يحتاج تسويه، انت ما متواصل، اشتريت سيارة او بعت سيارة باي بس عين حولها، خليك مثل ما انت والله افضل. يلا انت اليوم معزوم يمي، لا لا لا ابد لا تسويه، كلش مو حلو يعني. وللأمانة احنا نقول يعني خزي عيب، ويلا وها وابن عمي وما ادري شنو، ويلا على مود نحول السيارة، لا ما يحتاج، عندك شغلة قضيها وياه، في مال لا في مال لا، لأن مصلحة مشتركة انه هو تحويل سيارة، تحويل مثلا اكو مرات قطعة ارض، مرات تحويل بيت، داين منك مثلا فلوس من هالقبيل، بس لا تقعد وتعزمه وما اعرف شنو، بعدين والله تقول ها ورا ما تخلص شغلتك، بعدين اصلا ما ولا تشيل تليفون، مو حلوه. من البدايه صير انت مثل ما انت، انه انت رجال عملي، انت رجال على قد الشغل، انت رجال ما تحب تكون صداقات، هاي براحتك. بس هي ليش يقولون عليك مصلحتي؟ لان انت هنا ايش راح يعني، هو ايش راح يسوي؟ راح يلعب دور الاخ والصديق والحبيب والى اخره، لا ما يحتاج. يا السلام عليكم، وعليكم السلام، هاي السياره بس بدنا نحولها، اي والله يا ريت يعني يكون الموضوع بسرعه، لان انا والله مشغول، في مال لا في مال لا، مو صح صح. صاحب مصلحة انت اليوم، صاحب مصلحة على قوة عموري، يجي اخويا وحبيبي واني لا يا هبا، انت عندك مصلحة معينة تسويها مقابل مبلغ مادي، في مال لا في مال لا، ليش تبالغ وليش يعني؟ هاي صح لها مو حلوة للأمانة، وحتى بها نفاق هواية، ويلا وانا وياك، هاي يعني شوية خلينا نكون واقعيين. انت هنا قاعد، انت قاعد تكذب، انت مو صديق ولا انت من صدق انت داير بالك عليه، بس من عندك مصلحة وياي غير، فانت هنا ما حلو يعني تتصرف هالتصرف. يا السلام عليكم، ابا عندي فلان شغلة، اي هاي راح ننتقل الى النصف الثاني، خليكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وإي بطلة.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب والسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011. تحية لكل من يسمعنا وهذا ينضم ويانا. الجالية العراقية ألف تحية. يقدرون طبعا يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770111 5 و0782111617. تحية لكل من يسمعنا وكل من ينضم ويانا. المصالح، صارت الحياة عبارة عن مصالح. يعني أنا قليل أشوف أصدقاء يطلعون هيجي من باب البلاي ستيشن، من باب السينما، من باب التعلولة، من باب الدومنة، من باب هم أصدقاء وأخوة. قليل والله دا أشوف موجودة، ولو خليت قلبت، لكن هذا الشيء دا أشوفه قليل. ليش؟ وشنو اللي خلانا انه احنا نكون مصلحتية لهذه الدرجة؟ كلامي للبعض وللواحد بالمية من الناس، حتى ما حد يزعل، بس الواحد بالمية كم واحد موجود من عنده؟ ما ادري، هواي. اريد اسمع من عندك، اريد اسمع من عندكم انتو على 0964770011 5.

متواصلين وياكم، تحية لكل الأصدقاء. صدق فد يوم ناخذ حلقة عن انه احنا شقد نعتني بنفسنا، شقد انه احنا نهتم بنفسنا. اقول لك ما شفت واحد بينا راح يلعب يوغا، ماكو شيء. بس هالاند لعب يوغا قول علينا شقد 3 من 2. اقول لك هالاند من لعب يوغا شقد قول علينا. والله العظيم فشي يقهر يعني. فديوم ناخذ على نوع موضوع كلش مهم، انه انت شقد تهتم بنفسك، لكن خليها على غير يوم. المصالح، احنا ليش صايرين مصلحتشيه؟ كلامي لبعض الناس، ليش احنا يعني يقول لك والله مصلحتي، ليش يعني انا باوع شخص؟ اقول لك باوع دعزمه، باوع باوع باوع شلون تبدي دعزمه انت؟ هو شي يحب يقول له مثلا والله يحب مثلا مكان هادئ وقعده حلوه، اي دعزمه وهناك، وبعدين اطرح عليه الموضوع. هاي مصلحه، هاي مصلحه. لا روح عليه، تعدك يعني شغله وياه ومصلحه وياه. سلام عليكم يابا، انا عندي شغله وياك، يا ريت تقضي لي اياها وان شاء الله ما تقصر. هاي قضها لك يا كامل، سهل تسويها. لا وراح ادخل له بطريقه الاخ، وراح ادخل له بطريقه الصديق، لا مو حلو، عيب. اي بالله العظيم يعني، لا يعني هيك امور ما اعرفها شلون، ليش شيء صايرين كلامي لبعض الناس. المصلحه شلون تتعامل وياه؟ منو صار وياك مصلحتي؟ من اقرب الناس لك او اقرب الناس لك، بناتنا اخواتنا. مرات اكو زواج مصلحه، سامع انه الزواج مبني على مصلحه، مبني على المصالح. والله لان حالتها الماديه زينه انا اتزوجها، وما يحبها. اكو بنات يمشين، اكو بنات يمشين ويا ولد، اكو بنات يمشين ويا صديقات على مود فلوس. بنيه تمشي ويا بنيه، والله ها مو هاي تداوم بفلان مكان، مو ها

0: ابي شيء، بس مو مال تروح وتثرد وياه وتسوي عزايم تالية اثناء العزيمه وتطرح له الموضوع. على فكره هيجي نوعيه من او هيجي اسلوب مرات تحرجه، يعني مرات عمر شي يصير بيه عموري مثلا هو ما يقدر يسوي لي اهل الشغله، بس انا لان مثلا انه سويت له ذبحت له طليان وسويت له مناسف ونا وهدايا وما ادري شنو كذا، هنا راح يقول لك يابا مسوي لي عزيمه منا لغاد. واثناء الكلام اقول له والله اني اريد هاي الشغله تقضي لي اياها، لا خب قول لي، راح ينحرج راح تعرض الموقف. هاي هم تتبع الصراحه وهم تتبع التصالح وين النفس وهم تتبع الوضوح وهم تتبع هواي تفاصيل. وطبعا المنتخب الالماني لحد الان ما يقول على الجودوفار او بالاصح ساحل العاج.
1: علمت لا تهدوا وياك نسوان، ترى زحمة عليك وهاي مثلوك، وعلمك لا تظل تركض ورا الناس، ترى اسمك ينسي وتتسمى لاحوت، جبل صير وعليك جبال ترتاج، أبد لا تصير باب وكل سما دقوك، ترى اللي يمشي الضرب أظلم يظل بيه، واللي ينفتك زيجة يبقى مفتوك، وعلمك صاحبك لا تزلغه، طيب صير أبد لا تصير حاروك، وعلمك لا تظل أبيض قلب دوم، اللبن نفس البياض وكل سما طوك، لا تعاشر بشر ما تعرف أصله، لازم تعرف أصله، لا تعاشر بشر ما تعرف أصله، ترى المر والحلو ينعرف بالضوج، مو بس القصب ينشرك بالدوس، بنادم قلبه من اللي الدوس مشروك، اللي يسوي لك فضل لا تنسى فضله، خلي الفضل ذين برغبتك طوق، وبطل لا ظل يشمر حجار، الناس تشوف عندها ويا معطابوك، أنا ثوب العلي كلش حلو ليش؟ لأن ما أريد أهد وثوبي مشقوق، مو مثل السطع للناس بالليل وردي لبيتهم لأن بيته مبيوك، شلونك باللي يخيط جرح حبيبه وبد ما يصير لقمك كل الحلوك، أنا ما أريده قلبي ما يريده، وإذا عرف قلبه شلعنا من العروب، بعد شو تريد أعلمك؟ قل لي أعلمك، الجرح ما يطيب إذا ما يبقى مطبوك، علمتك تشمسنة كل يوم أعلمك أنا، وما خذت مني درس، لو جبت ماي البحر وغطيتني بالشجر هم أرد وأطلع شمس، الماي يريدك ربح لا تشتريه فلس، شو تنظف من النذل؟ إيش ما تغسله؟ نقص قلبك إذا طالعك لا تصير ويا نحس، خليك مثل الشمع تحترق والصب دمع وبالظلمة ما تنحبس.
0: الله عليك، الله عليك يا عموري. هذه من رواع الراحل الشاعر خضير هادي. عندنا اتصال. الو
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا.
2: صباح الخير
0: والعافية. صباح الورد.
2: الفرح مع الروح خضير هادي هاليوم وكل يوم.
0: اي والله الله يرحمه.
2: ذكرتني بشعر انا احبه من زمان سامعه بس ندر المن يعني.
0: اي
2: اي قل له تعال احسب بهمي عده انت وقلبي شعده غيرك
0: عده انت
2: عده انت ازعل الناس كلها عدا انت
0: عدا انت
2: لان زعلك يزعلني علي.
0: الله الله الله
2: صح لسانك الله يعزك.
0: منو
2: يعني ما ادري بس انا حافظه يعني الشعر بس ما ادري منو القايل يعني
0: بس حلو كلش حلو هذا الابو ذي.
2: الله يسلمك الله يسلمك. هو اكو يعني شعر ثاني شلون مو رد عليه بس قريب هاي مال عد وعد وهاي مال شعراء واحد يجيب المفرده يجيب عليها يعني شعر شلون يرد عليه او يجاوبه يقول له مدري العيب عندك مدري عدي مدري غلط عدك مدري عدي مدري اوقف وطالب مدري عدي واقول ان ينصدح ويرد لي هاي يعني مال عده وعدي وهاي مقاربه.
0: بالبداية من ويانا؟
2: أبو شهد.
0: أبو شهد شلونك؟
2: خير وانت سالمين.
0: شلون تتعاملي ويا المصلحتي؟
2: والله انا من يعني طلعت خلاص شغل وطلعت من الشركه طلعت السياره سمعتك تحكي على اللي يسوي عزيمه وبعدين يحرجك بشغله ذكرتني يعني كلش بشغله يعني هي التفاته منك كلش ذكيه
3: حبيبي.
2: اكو ناس يخابرك شلونك شخبارك مشنو عندك باشر العصر او عندك اليوم العصر يعني يريد يشوفك مثلا متفرغ على مود جسمه اذا ما عندك شيء حتى يقول ماكو داعي ما انزل روحي واطلب منه زين انت مو انت منو بيا اخوي قرابتي صديقي
3: حتى لو جاري. حتى يا بقول يعني يا رايدك بشغله وان شاء الله انت ما تقصر ما بيه شيء
2: اي عندي مجال بالخدمه ما عندي مجال راح اعتذر منك بس بمصداقيه انا اتعامل وياك مو... يعني انا مثلا اذا ما اريد اسوي لك الشغله اطلع الف عذر
3: صح
2: عذر اطلع زين غير يعني انغث منها انت مو تيجي بشغله وافزع وياك
3: خذ
2: التكات طلبها وتؤمر اذا اقدر عليها ما اقصر ما اعرف ليش العالم يعني بس انت قلت لي هاي المصداقيه او الصراحه هي المصداقيه اعتقد يعني حتى الشعوب الاوروبيه على الرغم من السلبيات اللي عندهم انا ما احب المقارنات كلش يعني احب انه نلتقط او نستفاد من الشغله الايجابيه او الشيء المتطور اللي يفيدنا وما نبقى بس ندور مقارنات مثل ما قلت شوف هولندا وين وصلت شوف ايطاليا وين وصلت لا عم عندهم سلبيات عندهم هواي بلاوي بس ايجابياتهم هم يطوروها والسلبيات يحاولون يبقون عليها بس يعني عندهم مصداقيه انا جربتهم عاشرتهم اكثر من دوله شفت عندهم مصداقيه يعني مو الكل بس نسبه كلش كبيره الاغلبيه تقريبا
3: اي صحيح
2: حتى النماذج السيئه اللي عندهم عندهم جزء من المصداقيه او نسبه من المصداقيه ما اعرف يعني ليش هم دون ينمون هذا الشيء عندهم
3: هذا من الطفوله من الطفوله ابو شهد يقولوا له للطفل هم شو يقولوا له للطفل يقولوا له لا تكذب ويعني لا تضحك على المقابل الحيله مو حلوه قل له ان انت شو تريد كون وياه صادق
2: ابو الحب حبيبي انت يعني بلونه بلوه ربعنا ذولا كلش ادونا انت تقول يقولوا له من الطفوله كون صادق مو احنا عندنا اعظم مثال بتاريخ الكون كله رسول محمد صلى الله عليه واله وسلم
3: الصلاه والسلام
2: اسمه شنو لقبه ايش يسموه قبل
3: لا يجي
2: قبل لا يبشر بالنبوه زين قبل لا يبشر قريش المشركين عتاة المجرمين يسمونه الصادق الامين يعترفون يعني زين احنا عندنا هذا سلاحنا اسلاميين ودينيين على وجه سلاحنا بالحشاكم يعني
3: بالكلامات بعض ايه
2: ما اعرف يعني والله مش بس
3: أنا أشكرك أشكرك
2: أنا أشكرك أنا أشكرك
3: وردة أبو شهد
2: بس إيش وقت تبثون حتى واحد إذا ما عنده اتصال يتابعكم
3: يعني ما فهمتك العفو
2: يعني بس على فتشي تواصل حتى اللي ما عنده اتصال يقدر يعلق أو يكتب وين تبث ما عندك بث
3: يعني أكيد هم دا يشتغلون على هذا الموضوع الكادر الفني اللي عندنا
2: تعرف مرات ماكو مجال اتصال او مرات واحد يجي يكتب تعليق حتى تصير فكره نتناقش فيها وكذا
3: او هي. تقدر تسمع من خلال التطبيق همينه اذا تقدر تنزله عندك راديو الرشيد
2: عندي انا الرشيد احبه مو قايل لك
3: حبيبي
2: كل سوالفهم متابعها يعني من ورا ست ماجده غير بس ولعونا ومش ورطتنا بحب الرشيد
3: فرح تحيه للزميله العزيزه والاخت ماجده الشجيري شكرا شكرا شكرا لك اتصال له
4: كلمة بيها المصلحة على المستحى تتعلى
3: الله
4: كلمتها لبصة تنقلب
3: الله الله الله الله
4: كلمة بيها المصلحة على المستحى تتعلى كلمتها لبسع تنقلب وصير كلمة ولا حتى المحاضن يختلف عند النفاق قلبي بسرعة نمل البشر البشر طبعا يعني اعتذر تدري ليش لان عجوي والله يعني
3: بالعكس يا هلا يا هلا يا هلا
4: والله عن ظهر قلب ابداعت مهمة يعني عشان خلي اكملها اي والله بالعكس
3: يلا
4: يعني
3: يلا
4: يعني عشان من اطلع الجو يعني بالعكس هالاغنية يومية غنية
3: يلا
4: كلمة بيها المصلحة على المستحى تتعلى كلمتها لبسة تنقلب وتصير كلمة ولا حتى المحاضن يختلف عطر النفاق البي بسرعة النيل البشر يغلط عضوة من شافة يعكس ظل يركض ورا الظلمة ركض من شافة المشكلة عالراس إذا انحط ينزعج جنة بيفونا مو يمهلة.
3: الله الله
4: مساء المساء الحب مساء الخير وصباح الخير
3: حبيبي. من ويانا؟
4: أنا وسام الحيالي.
3: يا هلا بيك وسام شونك؟
4: اللهم ربي يحفظك سيد مهيمن الغالي.
3: الله يسلمك. صار لك هواي ما متصل ليش؟
4: والله إذا أقول لك قد يكون يقول هذا الإنسان إنه يعني شلون يدعي إنه دائما إنه يدعي إنه هو عاجز و
3: أي
4: كهرباء من جيت للشقة لحد الآن من الساعة 9 لحد الآن كهرباء ما عندي تليفونات ما شحن مالتي
3: داش والله أب...
4: يعني... والله ما كني والله
3: الله يكون الله يكون بعونك وبعون الناس
4: حبيبي. اي والله ندخل يعني عشان بوجه الموضوع المصلحه اني ابن خير لكن هسه اصبحت لا زال ابن خير لكن اصبحت بدون عشان بدون هذا الشيء ليش
3: حبيبي
4: المواقف اللي اني اديتها لعشار الصحباني هسه شوف انا قاعد بشقه طابق رابع وهسه اضطريت انه اسد الباب على مود اسمعك واضح
3: انت وين ببغداد؟
4: انا بالبيعه
3: زين اوكي اي متزوج انت؟
4: كنت متزوج
3: عندك اطفال؟
4: اي ولد واحد ويم
3: الله يحفظ لك اياه
4: اللهم ربي يحفظك لا بالعكس انا اصلا صالي عمو مين التقي بيه صالي عمو
3: ليش؟
4: اي والله صالي عمو يعني شو راح تطلب غير موضوع اي صالي عمو لان يعني اهل امه يعني رادوا بهالشكل يقول هذا مو ابوه ما اعرف ايش
3: لا شلون دقيقه شلون مو ابوه على اي اساس؟
4: استاذ مهيمن انا تزوجت بسنه 2004
3: زين
4: زواج تقليدي ف
3: طيب
4: أنا شوف شالت عليها فد أمور غير متليق يعني متليق بي ولا بعشيرتي ولا ب والدتي الله يرحمها ويرحمها
3: الله يرحمها إن شاء الله
4: وأخوي الكبير قالوا سامح وأنت تربي وأنت تعزز
3: طيب
4: لا ما أقدر لا أربي ولا أعزز سبحان شهادة سؤال بالمهم فقالوا لازم تتزوجها طبعاً راح أتزوج الخاطر أمي باست إيدي يتصور فأمي باست إيدي لو تقول لي طب للنار غير أقول هي صار
3: لا لا
4: اليوم صار إيه فعلاً صار اللي تريده أمي الله يرحمها
3: الله يرحمها إن شاء الله بس ال ال ال ال إنه أنت أهم شيء هي تكون الوالدة ألف رحمة ونور عليها بس نعم. الأهم شيء أنه أنت تكون
4: القرار
3: يعني لا علاقتك مع هذه الإنسانة تكون عن قناعة
4: أبداً زواج تقليدي أستاذ مهيمن رغم أنه أنا غير أحكيها يعني علم أنا إنسان كان صعب علاقات يعني أعرف شلون أنه هذه تفيدني أو لا المهم فالزواج تقليدي قلت لك والدتي قلت لها ما أريدها قالت لا مهم فصارت فد مشاكل وصارت احداثيات وصارت فد امور غير
3: زين
4: حقيقه ما تنحكي بالجو
3: طيب
4: فلما انشالت والدتي قالت لي انت كنت على حق واني على باطل قلت لا ماما انت على حق واني على باطل
3: يعني اوكي حتى شويه لان انا عندي يعني ولو ضيق الوقت بس أنا اللي أتمنى يعني أنا آسف شوية خاف فتحت موضوع وياك يعني
4: لا أبدا أنت أخوي العزيز
3: الله يسلمك حبيبي بالعكس على راسه نعم. المصلحتي شلون تتعامل وياه
4: والله حقيقة المصلحتي أنا شهادتهم شهاد عيان صديقي عندي من الطفولة اسمه إذا تحب تقول لك
3: لا بدون اسم أبدا ما
4: لا بالعكس هذول أصدقائي حتى لو عشان يعتمدون عليه مو أصدقاء عشان إذاعة اصدقائي
3: فاهمك بس ما يخالف انا برنامج ما يعني
4: المهم ميجي.
3: اوكي
4: نعم نعم مفهوم
3: نعم.
4: عندي صديقي انا من الطفوله كنا نقسم اليوميه انا يعني شلون كانت يوميتي مثلا 1500
3: زين
4: لك 750 ولي 750 ذاك
3: طيب.
4: الوقت
3: طيب
4: اي هاجر راح لالمانيا واموره صارت كل زينه فيخابرني شو يقول لي
3: أيوه.
4: واني اموري يدري بيها تعبانه يقول لي بالكدز لي 1000 دولار يا يعني محتاج
3: زين
4: ومحصل على قامه ومحصل على الجنسيه الالمانيه فتعرف يعني قاعد جار ما طيب. عندي يحاول عشان تبيع اي شيء يصير توصل لي واني ادز لك مو 1000 دولار ادز لك 2000 دولار عشان المكان ضحكت قلت لي ان شاء الله هذا الشيء يصير وعندي صديق الاخ مقيم وين بالبحرين يسافر بليله قدام الجوازات اللي بالعلاوي غرفه السياره رحت ويا لحد ما تعبت لحد ما قام على حيله سوينا طيب. العمليات وما اعرف ايش لحد ما قام صور سافر للبحرين ما قال لي وتوفت والدتي ويطب السيارة مالته من يم بيته والقطعة مالت أمي على البيت ما طبق قال لي أخوي بيش أساعدك هاي أمك أمي لأن أجل أطوال عشان تربين سوء فشكرا
3: بي يعني أنا طبعا أنا كلش أشكرك وكلش فرحان باتصالك
4: أنا جدا شكرا لك
3: نورتني
4: جدا شكرا لك
3: ويا هلا بيك
4: بحبك
3: سلمي. الله يسلمك يا أهلا تحية لي أصدقائنا تحية لكل من تواصلوا ويانا مهم اللي بيض كان وياكم في الإعداد والتقديم رافقني المبدع عمر ثائر راح أترك الختام وياه في أمان الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

أكبر الخسارات هي خسارتك لنفسك، أما البقية فكلهم يتعوضون.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM في كل مكان.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM 91.5.